0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التفاؤل. التفاؤل هو إحسان الظن الدائم بالله مع انشراح القلب، وتوقع الخير بما يسمعه من كلام طيب وعبارات حسنة، وهو من سيما النبلاء من أهل الإيمان الذين يحبون الفأل ويبشرون به ويكرهون الشؤم والتشاؤم، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله جل شأنه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. متفق عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر. من درر

الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها،
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال:

0: أحمد وأبو داود والنسائي عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين وبعد المغرب 2 سجدتين وبعد العشاء 2 سجدتين وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: ظالمون.
1: ولقد بعث الله تعالى إليهم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من جنسهم وعلى لغتهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه ويتمكنوا من مخاطبته ومكالمته. وقد قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، لكن بسبب صنيع كفار مكة وبغيهم وتكذيبهم الرسول أخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، وبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم.

0: تعبدون.
1: يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأكلوا من رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.

عباده مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله،

سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما ابتدعوه في جاهليتهم. ويدخل في هذه الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ثم توعد الله عز وجل الذين يفترون عليه الكذب أنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر، ذكر الله عز وجل ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وهو يعني ما في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

أخبر الله تعالى تكرمًا وامتنانًا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات، فإن ربك من بعد تلك الفعلة والزلة لغفور.

0: إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من الشرك ومن اليهودية والنصرانية، فهو الإمام الذي يقتدى به، وهو الخاشع المطيع، وهو الحنيف المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بأسماعكم من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا. في هذا اليوم السعيد عليكم جميعا مستمعين الكرام، يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول من عام 448 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح التفاؤل والتوفيق والإنجاز والسعادة يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من شرف العام الزميل فيحان أسبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وزميلي سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر أسبيعي، وفي التنفيذ سعد الدوخي الله يعطيك العافية يا سعد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
7: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: ما أجمل مستمعين الكرام أن نبدأ يومنا بأذكار الصباح، وهي خير ما تبدأ به الأيام حقيقة، فيها أجر من العظيم من الله جل وعلا، وفيها كذلك حفظ منه سبحانه وبحمده. فمن لم يستعذ بالله ويتحصن بأوراد الأذكار والدعوات والإقبال على الله بحيث يدفع عنه من شر الحاسد بمقدار توجهه، ولا ناله شر الحاسد ولا بد، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. فما أجمل أن تحيط بنا عناية الله عز وجل وحفظه ورعايته تجاه كل ضرر، وأيضا يسخر عباده لإنقاذنا من كل شيء. فاحرصوا أحبتي الكرام على قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أيضا أذكار الخروج من المنزل، أذكار ركوب الدابة، أذكار ما بعد الصلاة، حتى تكونوا إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا. يا الله من فضلك، فمهما بلغت مدة يعني بقائنا في هذه الدنيا إلا أنها فترة محدودة ثم نرحل، ويبقى الأثر، يبقى مثل هذه الأذكار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم كذلك على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا في هذه الحلقة في غاية الأهمية حول الوقف، أنه حسنة جارية للمسلم في حياته وبعد رحيله عن هذه الدنيا. وحينما نتحدث عن الوقف نتذكر أيضا استشارة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب أنفس مال في حياته، واستشار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم واستشار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أي الفاروق في أي مجال يضع هذا الوقف. فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أو في أي مجال يضع في هذا المال، فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن يضعه في الوقف. وأيضا نتذكر مستمعينا الكرام لما قدم المهاجرون إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنهم استنكروا ماءها ولم يكن فيها ماء عذب إلا بئر أو عين يقال لها رومة، وكان صاحبها يبيع القربة منها بمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأوقاف وبذل الأموال في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين، وله خير منها في الجنة. وفي رواية أخرى، بعين في الجنة. أتدرون أحبة المستمعين الكرام من سبق إلى هذه الفضيلة؟ وكلكم أتوقع أن الكثير منكم قد علم وعرف من هو هذا الشخص الذي دائما

ثوابه وما أسبقه إلى الأوقاف. أيضا مستمعينا الكرام، وحقيقة أنا وأنا في طريقي للإذاعة أتأمل بقصة بني النجار رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما جاء رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة المكرمة إلى طيبة الطيبة إلى مدينة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هناك اختار، طبعا نعرف أن ناقته القصواء، قال دعوها فإنها مأمورة، ثم بركت في مكان. هذا المكان كان موقعا لبني النجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، يعني بيعوه علي بثمنه. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله. انظر إلى الإيمان، انظر إلى صدقهم وإيمانهم بوعد الله جل وعلا. فأوقفوا أرضهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. الله أكبر، ربما أنها أذرع يسيرة أو أمتار يسيرة، البعض ربما يحتفظ بها، يقول أنا أريدها لي وسأستمتع بها، لكن ما شاء الله تبارك الله بني النجار وهبوها وأوقفوا أرضهم لمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم هنيئا لكم يا بني النجار. فمنذ أن بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرضهم إلى يومنا هذا، وبنو النجار يأتيه من الثواب ومن الأجر مثل أجر من صلى وتعبد لله في تلك البقعة المباركة، وسيبقى أثرها بإذن الله عز وجل إلى آخر الزمان. ولنا مع هذه القصة وقفة، أنا أقول يعني مهما جلسنا في هذه الدنيا، أولا متاعها قليل، وأيضا فيها من المنغصات الشيء الكثير، وأيضا سنغادر ونرحل ونترك هذه الأملاك وهذه الأموال للورثة ليستمتعوا بها. ويعني ما في شك إن هناك يعني تشوف من شريعتنا الغراء بأن يبقي الإنسان لورثته يعني بعض الأموال حتى يتكففوا عن سؤال الناس، لكن نقول مثلا أصحاب الأموال الكثيرة والأموال الهائلة جميل جدا أن يوقفوا من أموالهم حتى تكون بإذن الله عز وجل رصيدا لهم وزادا لهم في يوم المعاد. ومهما بلغ حب ابنك لك، لن تكون أحرص على نفسك من ابنك ومن غير ابنك من الأحباب في هذه الدنيا. فأوقف من أموالك واجعلها رصيدا لك بإذن الله عز وجل، واحرص كذلك على الأوقاف النوعية العظيمة التي يبقى أثرها إلى يوم الساعة. وهنيا حقيقة لمن أوقفوا أموالهم. نعرف أن هناك أوقاف حتى الآن لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، شاهدة له، شاهدة على صدق إيمانه إن شاء الله، وشاهدة كذلك على هذه الأجور العظيمة التي تأتي. فنقول هنيئا لمن أوقف، هنيئا لمن بنى آخرته وهو على قيد الحياة، فسيأتيه من الفضل والثواب من الله جل وعلا. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول الأوقاف وأنها صدقة جارية، فنسأل الله الكريم من فضله، وهي من الحسنات أيضا التي تبقى وتدوم للإنسان في هذه الحياة. إذن مستمعينا الكرام، الوقف حسنة جارية هو موضوعنا في خميس البذل والعطاء، وهي بنا وإياكم مستمعينا الكرام نستعرض أبرز فقراتنا في هذه الحلقة بعد قليل إن شاء الله، هدايات من الآيات، وقفات تدبرية مختارة مع آية الذكر الحكيم، وتمام السابعة صباحا الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي الذي يطوف بنا أرجاء المملكة العربية السعودية ويطالعنا ويسمعنا بهذه الإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم. أيضا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم في بداية الأسبوع، هناك فقرات أسبوعية جديدة في كل يوم. يوم الخميس إن شاء الله هناك قصتي، وسنسعد كثيرا باستماع لقصة عطاء وكفاح لأحد المستمعين الكرام الذي كان يدرس بكلية الطب، ثم بعد ذلك تعرض لحادث مروري ألزمه السرير الأبيض. هل توقف طموحه هنا؟ إن شاء الله نستمع إياكم ونعرف بفضل الله عز وجل ثم بطموحه وأسراره ماذا حدث له من إنجازات بعد ذلك. وأنتم دائما يعني مستمعين الكرام جزاكم الله خيرا، دائما من أهل الريادة والعلم والثقافة والطموح والإنجاز. أيضا مستمعين الكرام، عند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الدمجان للحديث عن الوقف وأنه حسنة جارية، وسنستعرض وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة تجربة رائدة للأوقاف النوعية التي

0: نتأمل منها الخير الكثير، وهي من الحسنات الجارية، فيها بذل وعطاء وفيها أجر من الله جل وعلا. وسنتحدث إن شاء الله عن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وعن هذا الوقف الذي تم تدشينه مؤخرا، وسيكون إن شاء الله تغطية عند 8 إلى 10 دقائق مع الدكتور عبد الله الحميدي، وهو رئيس مجلس إدارة دعم الأوقاف، وبإذن الله جل وعلا في تمام 8 صباحا موجز بأهم وآخر الأنباء، ثم نعود إن شاء الله لتغطيتنا الثانية، حيث يواصل مشروع علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة مسيرته في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومساندتهم ليبدأوا عامهم الدراسي الجديد. وتتخلل هذه الفقرات مستمعينا الكرام تلاوات ندية محبرة، وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال حلقة هذا الصباح الجميل، ومن أراد حقيقة أن يشاركنا في التفاعل مع هذا السؤال، وأيضا من كان له تجربة مميزة في الأوقاف أو حتى سمع عنها، شاركنا فكرة وقفية بسيطة يمكن تطبيقها في الحي أو المدرسة أو العمل. ننتظر رسائلكم وتجاربكم لنقراها على الهواء مباشرة. حياكم الله مستمعينا الكرام في صباح البذل والعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبير.
1: تميز من الغيظ، أي تتمزق من شدة غضبها على الكفار. يا له من تهديد ووعيد، إن النار تكاد تتقطع حنقا وغيظا من الكفار المتكبرين، فإياكم أن تكونوا من الممترين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن تمام عدله سبحانه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجج الواضحات والنذر البينات، وقد أعذر من أنذر. قد تكذب نفسك وتخدعها ما شئت أن تخدعها، ولكن لابد من أن تحين ساعة الحقيقة التي لا مجال فيها لكذب أو خديعة، وإنما هي حسرة الأبد. حري بمن يصون عرضه في الدنيا ويربأ به عن اللوم والتأنيب أن يكون أشد احترازا وتوقيا من أن يعرضه في الآخرة للتوبيخ والتعذيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وشكر الله للزميل سلمان العمري هذه التأملات في هذه الآيات العظيمات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة: الوقف حسنة جارية. والحقيقة أمامنا نموذج رائد من الأوقاف النوعية، وهو المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، ونسعد أن يكون معنا في هذا الصباح الجميل الزميل القدير الأستاذ عبد الرحمن ابن محمد الشايع، المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، وسعداء بوجودك معنا في الاستديو.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور زميلي عبد الرزاق والمستمعين والمستمعات جميعا، والعودة إلى ذكريات هذا الاستوديو. أنا اليوم معكم ضيف ومذيع وزميل، فجزاك الله خير على الافتتاحية اللي قبل شوي وتخصيص الحلقة لهذا الموضوع المميز.
4: نعم، أنت حقيقة أبو محمد لست ضيفا وإنما من أهل الدار كما يقولون، ولعلك أبو محمد تنتقل للجهة الأخرى من الاستوديو حتى نسعد كثيرا برؤية صفحة وجهكم الكريمة. الله يحفظك أبو محمد. يعني المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا المركز الرائد بداية بفكرته ثم بما يقدم حقيقة من جهود عظيمة جدا في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو أعطيتنا إلماحة حول هذا المركز، يعني نبذة تعريفية عنه.
6: نعم، طبعا نحن يمكن تكلمنا في البرنامج هنا في بك أصبحنا أكثر من مرة عن المركز. هو المركز إحدى يعني واحدة من المبادرات اللي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو مركز يعنى بالمحتوى القرآني والنبوي. اليوم الهيئة لديها محطات متخصصة بالمحتوى القرآني والنبوي: قناة القرآن، قناة السنة، إذاعة القرآن، وإذاعة نداء الإسلام. أربع محطات إذاعية وتلفازية تبث القرآن الكريم والسنة النبوية 24 ساعة بمختلف أشكال المحتوى يعني. فكان في حاجة كبيرة لوجود مركز متخصص بإنتاج هذا النوع من المحتوى القرآني والنبوي، لذلك جاءت المبادرة بإطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، ليكون هو المنتج والمغذي للمحتوى في هذه المحطات الإذاعية والتلفزيونية. ويعني اتساقا مع موضوع الحلقة اليوم، منتجات المركز وقفية، وهذا بموافقة مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون عند قرار إنشاء المركز. صار في شراكات مع الهيئة العامة للأوقاف وغيرها من الجهات الوقفية حتى تكون المنتجات اللي تخرج وقفية، تستفيد منها الإذاعات والقنوات داخل الهيئة، ثم تكون أيضا منتجات تهدى للإذاعات والقنوات داخل وخارج المملكة، سواء عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية أو عن طريق رابطة العالم الإسلامي. فهو يعني اليوم لما نتكلم عن المركز، لأن المركز فيه نموذج وفكرة وقفية مع موضوع حلقتكم اليوم.
4: نعم، أيضا أبو محمد ما شاء الله تبارك الله، المركز منذ إنشائه سارع مباشرة للتجهيزات الصوتية وكذلك بناء الاستديوهات المناسبة حتى تكون إن شاء الله مواكبة لهذه الرسالة العظيمة للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. وأيضا تم استقطاب كبار القراء ومشاهير القراء في عالمنا الإسلامي. لو تحدثنا يعني عن دور المركز حقيقة في نشر ثقافة القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تجويد مثل هذه التلاوات وأن تصل إلى المسلمين في أصقاع المعمورة مجودة من ناحية التجويد وأحكام التجويد من جهة، ومن جانب الآخر اللي هي التجهيزات الصوتية وأيضا النقاء الصوتي بحيث تكون مريحة لإذن المستمع.
6: جميل، وحنا عندنا عبارة تصف ما ذكرته أبو عبد الله بأنها منتجات متقنة علمية وجودة فنية. لأن اليوم أنت ما تتعامل مع برنامج عادي أو حوار بين مذيع وضيف، لا، أنت تتحدث عن إنتاج مصحف مرتل ختمة كاملة للقرآن كامل بصوت قارئ، فأنت تتحدث عن مشروع طويل، نتاج هذا المشروع 30 ساعة من التلاوة من الفاتحة إلى سورة الناس، مجموع التلاوة تقريبا 30 ساعة. فنحن نتحدث عن مشروع يستمر قرابة 6 أشهر من أول دخل القارئ الاستوديو إلى ويقرأ الفاتحة إلى أن يختم سورة الناس، تقريبا يتطلب منه 3 إلى 4 جلسات في الأسبوع لمدة 6 أشهر تقريبا. هذا بالنسبة للقارئ الملتزم والمواظب واللي ما يتأخر في جدولة التسجيل. فأنت تتحدث عن مشروع مدة على الأقل 6 أشهر، ثم تبدأ بعد ذلك العمليات المراجعة والاستماع والتدقيق والعمليات الفنية والإخراج. لأن أنت تعرف، تشوف اليوم الفضاء مفتوح، وأصبح الكل أحيانا يعني خاصة في بعض المنصات واليوتيوب وغيره الكل يسجل وينشر. فأنت تتحدث عن منتج يجب أن يتم مراجعته والتأكد من صحة التلاوة وعدم وجود الأخطاء قبل النشر.
4: جميل.
6: لأن الإذاعات والقنوات تأخذ هالمنتجات بثقة كبيرة لأنها صادرة عن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. والحمد لله اليوم أستطيع أن أقول بأن المركز أصبح بيت خبرة في هذا النوع من الإنتاج، سواء نتلقى الحقيقة الطلبات والتنسيق والتواصل من داخل وخارج المملكة، سواء من القراء أو حتى من الإذاعات والقنوات اللي تود أن تستفيد من مخرجات المركز. ومن أبرز القراء اللي تم الإنتاج لهم طبعا مؤخرا مصحف معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، عبد الله البعيجان في المسجد النبوي الدكتور عبد الله، الدكتور الوليد الشمسان أيضا إمام المسجد الحرام، قريبا سيصدر المصحف، وبقية أئمة الحرمين في طليعة القراء اللي يعمل المركز على إنتاج المصاحف لهم.
4: اسمح لي أبو محمد يعني أن أطرح معك يعني هذا المحور، وما أدري قد يكون فيه نوع من الحساسية أو لا، لكن يعني دائما نستثمر شفافيتك أبو محمد معنا، أنه على الرغم من استقطاب هذه الأسماء الكبيرة من مشاهير القراء في عالمنا الإسلامي، إلا أنني أنا من حمام الدار كما يقولون، لأني أعرف أن المعايير دقيقة جدا في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوي فيما يتعلق بإجازة التلاوات.
6: صحيح، وبالأرقام يعني اللي تقدم اللي طلب التسجيل في المصحف من القراء من كل مكان أكثر من 1300 طلب اللي أجيز منهم بعد الفلترة والسماع والمقابلات الشخصية والتجربات تجارب العملية داخل الاستوديو، من 1300 تقريبا تم ترشيح قرابة 38 شخص.
4: ما شاء الله،
6: 38 شخص هذول اللي وصلوا الاستوديو من أجل التجارب العملية، ثم يدرج منهم تقريبا 10 في الخطة السنوية، في خطة المركز للإنتاج السنوي تقريبا من 10 إلى 12 13 مصحف في السنة. فأنت تختار 10 قراء من 1000 تقريبا.
4: ما شاء الله،
6: هذا لا يعني أن 1000 كلهم غير مناسب، وإنما 10 هم أفضل يعني إتقان أجمل أصوات من الذين تقدموا لطلب تسجيل المصحف. المستوى الثاني في ترتيب الأفضلية يحالون لمسار إنتاج التلاوات. يعني اليوم في قارئ صوته جميل وإتقانه رائع، لكن لا توجد لديه اللياقة للاستمرار في تسجيل ختمة كاملة، فبالتالي هذا حتى لا نخسر جمال الصوت نحيله إلى مسار التلاوات، فنكون استفدنا منه واستمعنا إلى مجموعة من التلاوات، سورة سورتين 3-4 سور، يسجل جزء جزئين حتى يستفاد منه، لأن تعرف الإذاعة منوعة ما بين المصاحف المرتلة والتلاوات المتفرقة. فبالتالي نحن يهمنا أن يكون المنتج النهائي هو منتج متقن وفي نفس الوقت جميل. يعني اليوم أنت تستمع للقارئ لجمال صوته وتدبره في التلاوة، وأقرب ما تكون للتلاوة التفسيرية اللي تساعدك على التدبر والاستماع للقرآن الكريم.
4: نعم. أستاذ عبد الرحمن، أنت المدير المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، دعنا أيضا ننتقل إلى جانب آخر فيما يتعلق بهذا المركز، أنه هذا المركز منذ أن بدأ إنشاؤه ما شاء الله تبارك الله مباشرة كما قلنا تم تجهيز الاستديوهات وأيضا الشروع في تسجيل مثل هذه التلاوات العظيمة. وتذكر يعني حينما استهلينا هذه الحلقة في الحديث عن استشارة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أصاب الفاروق أثمن أمواله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضعها في الوقف، وأعظم الأوقاف وما كان في نشر العلم الشرعي، وأعظم العلم الشرعي وليس من أعظم هو كتاب الله الكريم ونشر كتاب الله الكريم
6: بلا شك.
4: السؤال الذي يتبادر أبو محمد، هل مثل هذه التلاوات التي تسجل بهذه الجودة العالية وكذلك حديث نخبة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأصوات الندية، هل ستكون حبيسة أدراج المركز السعودي لتلاوات القرآن والحديث النبوية وهيئة الإذاعة والتلفزيون أو القنوات المحلية في المملكة، أم سيكون هناك إهداءات للقنوات والإذاعات وأيضا الجهات المشرفة على الوسائط في دول العالم كافة؟
6: أول شيء أنا دعني يعني نعمل إضاءة، اليوم الموضوع عن الوقف
4: صحيح،
6: ونحن نتحدث عن المركز السعودي كنموذج
4: جميل.
6: كيف تكون هذه المنتجات وقفية؟ وهي الحقيقة من سبحان الله، احنا أنا أذكر يعني في البرنامج وعلى مدى سنوات معك ومع سبيت ومع الزملاء أذكر نتحدثنا عن الأوقاف، وفي موضوعات كانت يعني أفكار مبتكرة للوقف، أفكار نوعية للوقف، وكان بعض المستمعين يقترحون ويجيبون أفكار ممتازة. يعني هذا المصحف الموجود في الاستديو الآن اللي بين يدي، واحد من الزملاء جابه الاستديو وقال وقف هنا
4: صحيح.
6: فكل زميل يدخل الاستوديو مناوب ولا عنده فترة يقرأ من هالمصحف أجر لمن أوقفه
4: صحيح. هذا ما ندري منه
6: ما ندري منه، واحد من الزملاء حطه وقال هذا وقف، فهو يعني وقف ما كلفه ولا 20 ريال ولا 25 ريال. اليوم المصحف المرتل يعني أنا كنت أتأمل مثلاً،
4: لا تنشى أيضا بشت زميل عبد
6: الرحمن، والبشت اللي كان يتدفون فيه الشباب
4: نعم. بشت الاستديوهات لازم تكون باردة عشان الأجهزة،
6: وقف للاستديو
4: جزاه الله خير وقف حتى الآن موجود
6: وين بس ما أشوفه في الغرفة اللي برا
4: موجود في بعض الزوايا
6: أقول لك أنا أشوف مثلا بعض المصاحف، وهذه النقطة الحقيقة لما تأملناها وجدنا فيها سبحان الله أحيانا الشيء قريب منك لكن ما انتبهنا له، يعني يمكن أول مرة نتكلم فيه
4: صحيح.
6: مثلا في مصحف مثلا الشيخ عبد الله خياط رحمه الله،
4: ما شاء الله،
6: مصحف الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، محمد السبيل وغيرهم، الحصري المنشاوي، هذه مصاحف انتجت قبل 70 60 50 سنة
4: صحيح،
6: وما زالت الى اليوم على نفس حالها لما انتجت واوقفت
4: صحيح.
6: يعني هو منتج وقفي، كيف يكون منتج وقفي؟ والله اليوم انتج مصحف مرتل للقارئ فلان، بمجرد ما ينزل في المكتبة ويؤرشف وياخذ رقم ويحفظ خلاص، هذا وقف لا يحتاج صيانة ولا يحتاج متابعة ولا
4: جميل.
6: يحتاج إدارة
4: جميل.
6: هو منتج وقفي يستمر طيلة السنوات، وسنفصل في هذه الجزئية بعد قليل
4: بإذن الله عز وجل. حقيقة حديثكم ماتع أبو محمد، لكن لدينا الجولة الصحفية.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. إذن حديثنا في هذه الحلقة حول الوقف، أنه حسنة جارية، وحينما نتحدث عن الأوقاف نتذكر أيضا ما كان يقوم به الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أكثر أهل المدينة مالا من نخل، وكان أنفس أمواله بستان يقال له بيرحاء، وهو بستان جميل قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخله النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من ماء فيه طيب. فلما نزل قول الله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، تلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه، إي والله إنها تجارة رابحة.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
3: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل الحبيب نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ الرزاق وأستاذ بيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صبحك الله بالخير والسرور، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية بعد جولتك الرياضية يا أبو فهد.
7: طيب ممتاز.
4: بدعم وتمكين ولي العهد، الرياض تستضيف النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026. أمير الشرقية للطلبة الحاصلين على جوائز دولية، جسدتم ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرات. المملكة تحصل على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وزير العدل، النضج المؤسسي والجودة القضائية محور المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري. المملكة توزع 24,800 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. مآذن جدة التاريخية، شواهد معمارية تروي قرونا من الفن الإسلامي. العدادات الذكية تغطي 9,300,000 وحدة سكنية. ترخيص إلكتروني لزراعة المحاصيل، و 24% مصابون بأعراض القولون العصبي، والمنطقة الشرقية تتصدر. نبدأ على بركة الله أبو فهد خبرنا الأول، هذا الدعم والتمكين من ولي العهد واستضافة الرياض للنسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026.
7: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، بدعم وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستضيف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير، و1800 شركة تقنية، و600 شركة ناشئة، و1900 مستثمر. ويستعرض الحدث أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، ويعزز الشراكة والاستثمار وتمكين المواهب ورواد الأعمال تحت شعار إلى عوالم جديدة.
4: نعم، أمير الشرقية للطلبة الحاصلين على جوائز دولية، جسدتم ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرات، ما شاء الله تبارك الله.
7: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، هذا جاء خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر برفقة طلاب وطالبات المنطقة الحاصلين على جوائز دولية، وهنأ الطلاب والطالبات على ما حققوا من إنجازات مشرفة في المحافل العلمية الدولية، مشيدا بما عكسوه من مستوى علمي مميز، مؤكدا أن هذا وهذه النتائج تجسد ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات وإمكانات واعدة، وما يحظون به من رعاية واهتمام من القيادة ساهمت في تمكينهم في المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
4: وأن ذكر أيضا جواب ولي العهد وفقه الله حينما سئل عن أعظم ثروة تملكها المملكة، فقال المواطن السعودي، وبالفعل يعني الرهان على المواطن السعودي والله الحمد والمنة، من قيادته كان رهانا ناجحا، وأيضا دعم المواطن حتى وصل، وكانت ريادته في المحافل العلمية في كافة المجالات ولله الحمد. أيضا أبو فهد، المملكة وحصولها على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي.
7: شوف أخوي عبد الرزاق والمستمعين، المملكة والله ما هو غريب عليها أن تحقق مثل هالجوائز العالمية، هالجوائز الدولية، وهنا حصلت المملكة على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، تقديرا لجهودها المتواصلة في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة، إلى جانب حماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الإحيائي في المملكة، والعمل على تنمية وإعادة توطين تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
4: نعم، ما شاء الله الشفافية التي نحظى بها في المملكة واستضافة المؤتمر الصحفي الحكومي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
7: نعم، ما يمر علينا يعني يمكن شهر أو شهرين أو أقل إلا ونجد مثل يعني هذه المؤتمرات، وهنا تنظم وزارة الإعلام يوم الأحد 17 ربيع الأول 1448 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة للحديث عن أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنية المرتقبة.
4: نعم، إجراءات التقاضي في المملكة أبو فهد أصبحت من الحلول الذكية ولله الحمد المنة وتجربة رائدة عالمية. تكلمنا عن النضج المؤسسي والجودة القضائية وأنها محور المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري والتي جاءت على لسان وزير العدل وفقه الله.
7: نعم، هذا الخبر الذي نشر اليوم في الصحف أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني من خلال لقاء رؤساء المحاكم التجارية أن المرحلة القادمة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية والبناء على ما تحقق من منجزات بما ينعكس على جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، وأشار إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
4: نعم، ولله الحمد والمنة، المملكة وتجسيدها لقول رسوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إلى آخر هذا الحديث النبوي الشريف. المملكة وتوزيعها ل 24,800 وجبة غذائية ساخنة لإخواننا الكرام في قطاع غزة.
7: نعم، تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الراهنة. وهنا يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ وزع المطبخ 24,800 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا وسط قطاع غزة وجنوبها، استفاد منها 24,800 فرد ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقي.
4: أن تحتاج أبو فهد لجولة تاريخية سياحية مع المرشد السياحي لمذيع إذاعة القرآن الكريم الصديق العزيز منصور عياش لقلب المنطقة التاريخية لجدة.
7: شوف، اللي يزور جدة وما يزور المنطقة التاريخية ما شاهد هذا التاريخ وما شاهد هالحقيقة المنطقة الأثرية. وهنا تشكل مآذن مدينة جدة جزءا راسخا من ذاكرتها البصرية وعلامات معمارية تختزن ملامح تاريخها وتحولاتها العمرانية وتروي من خلال أشكالها ومواد بنائها وتفاصيلها الزخرفية طبعا قصة اللي هو تطور الفن المعماري الإسلامي. ومنذ قرون ارتفعت المآذن في سما جدة لتؤدي وظيفتها المعروفة وتحولت في الوقت ذاته إلى علامة بارزة في أحياء المدينة. وتبرز في جدة التاريخية نماذج معمارية حافظت على خصائصها الأصيلة، ومن أبرزها مئذنة الشافعي التي تعد من أقدم المآذن الباقية في المدينة.
4: وتختم هذه الجولة بوجبة من الكوارع ولحمة الرأس يستكر طعمها في المخيخ. طيب أبو فهد، نتكلم هنا ما شاء الله عن 24%، نسأل الله لهم الشفاء والعافية، مصابون بأعراض القولون العصبي والمنطقة الشرقية تتصدر.
7: والله هو الخبر طويل لكن خلنا نختصر. كشفت دراسة، احنا دائما نسمع فلان عنده قولون، فلان يعاني من قولون، تعرف كلمة قولون هذه تتكرر حتى بشكل شعبي وبشكل طبي، لكن بناخذها من ناحية دراسة. كشفت دراسة حديثة شملت 1553 بالغا من مناطق المملكة العربية السعودية أن 24% من المشاركين سجلوا أعراضا متوافقة مع متلازمة القولون العصبي، تصدرتهم المنطقة الشرقية بنسبة 32%. وأظهرت النتائج ارتباطا واضحا بين الأعراض ومؤشرات القلق والاكتئاب والتوتر دون إثبات علاقة سببية بينها. وكان يعني من ضمنها الأنماط الأكثر شيوعا ما يتعلق يعني بجوانب صحية تقريبا تشكل 44%، فيما أفاد 6% من المصابين بتأثير متوسط للأعراض في نمط حياتهم. وأنا أشوف دائما التعايش مع مثل هالأعراض وخاصة ما يتعلق بالقولون، بس أهم شيء ما يكون قانون تقرح إذا سمح الله ويكون فيه نزف أو فيه مشاكل، لأن ما في شخص ما يعاني يعني من خاصة بعض القولون يثير مثلا الأكل أو تثير مثلا الأكل الحار أو بعض هذا، وبعضهم ترى على فكرة يعني ممكن هذا برضه ورد في التقرير، برز الجانب النفسي ضمن أبرز يعني من ضمن النتائج الدراسة، سجل 95% من ظهرت لديهم أعراض القولون درجات تشير إلى أعراض قلق متفاوتة مقابل 72% لدى المشاركين. وحقيقة أنصح بالعودة لهذه الدراسة وقراءتها، وخاصة المختصين يعني حتى نعرف وش سبب القولون. احنا ترانا نقلق أكثر من اللازم، ترى حياتنا مسيرة والحمد لله إنسان يعني يعني يعيش ما بين التفاؤل والأمل والتوكل على الله سبحانه
4: ولا يدري شو الخيرة فيه. يا أبو محمد، أنا كنت أتحاور مع شخص صار له حدث 2011، يعني تخيل 431، يقول ما عرفت أنه حدث طيب وأن خيرة لي إلا 1448.
7: سبحان الله.
4: يعني شوف يعني
7: لأن يقال في مقولة لعلي أختم فيها، يقول يعني أن يحتي يعني أن تحصل على شيء جميل بعد 15 سنة أفضل من نص ساعة مضت يعني وما صار شيء. يعني ترى بعض الناس الحين يفكر بالعشر دقائق ولا الساعة ولا نص ساعة اللي مضت وما ينسى أن أمامه أمل وأمامه مستقبل، والحياة مثل ما نقول دائما ماضي وحاضر ومستقبل. لذلك نركز على حاضرنا ونركز على مستقبلنا، واللي انتهى خلاص ما عاد تقدر ترجع.
4: أيوة. وأيضا ترانا نقلق على أمور لم تحدث إطلاقا، مثلا أنت بالسفر تشيل هم السيارة تعطل في الطريق وتلقاك تذهب للسفر الأمور طيبة ولا تعطل، تلقاك تشيل همها وما صار شيء أساسا. فمثل هالأحمال ذي ودك أنك تلقيها من كتفك.
7: هذه لي عبارة فيها دائما أقول حنا مشكلتنا أن نعيش الحدث مرتين، نعيش قبل لا يحدث وتعيش إذا حدث، فمعناته أنك عشت القلق مرتين، تعطلت قبل لا تعطل السيارة وانت قلقها وتعطلت،
4: ويمكن ما تعطل بعد، تقلق وهي ما تعطلت،
7: والغالب إن شاء الله ما ستر الله إن شاء الله ما تتعطل، والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو خير يعني معين بإذن الله.
4: الله يحفظك أبو فهد، وشكرا جزيلا لك على الجولة الصحفية. وأيضا نبعث ونهدي شكر زميلنا عبد الرحمن الشايع معنا في الاستوديو لك، الله يعطيك العافية على عطاءاتك وبيض الله وجهك. في أمان
7: شكرا
4: الله.
7: لكم وشكرا للزملاء، وإن شاء الله نلتقيكم الأحد القادم
4: إن شاء الله. في أمان الله.
7: في أمان الله.
0: هم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا من الزوايا في هذه الحلقة وفي هذا الأسبوع الجميلة كما استمعتموها قبل قليل في تلك الخلفية الصوتية. قصتنا في هذه الحلقة قصة عطاء وكفاح في صباحنا الخميسي المفعم بالتفاؤل. فارسها مستمع كريم التحق بكلية الطب وتفوق في دراسة موادها حتى جاء اليوم الذي تغيرت فيه سيرة حياته بعد تعرضه لحادث مروري مؤسف ألزمه السرير الأبيض لمدة 3 أشهر، وبعدها نهض من فراش المرض بإصابات جسدية أقلها صعوبة النطق وثقل اللسان. فهل توقف طموح بطل قصتنا في ظل التحديات الصحية التي لا زال يعانيها حتى الآن؟ نترككم أيها الكرام مع قصة كفاح ونجاح بلسان مستمع يرى أن الإعاقة لا تمنع أصحاب الهمم من بلوغ النجاح. نتابع
3: قصتي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم على المستمعين الكرام، معكم أخوكم سعد مبارك آل حماد. حكايتي لكم في هذا اليوم الجميل حكاية مسيرة امتدت لسنوات وسنوات عديدة، بدأتها بالتميز والتفوق في جميع مواضيع الدراسة العامة حتى التحقت بكلية الطب والجراحة بجامعة الملك خالد. ولكن في السنة الثالثة تحديداً حصل لي حادث مدودي غير مصادر كلياً، ففقدت الوعي لمدة شهر ومكنت في مستشفى القوات المسلحة بالرياض 3 شهور تقريباً. لكني كنت أؤمن أن الأمل لا ينتهي والألم ليس النهاية ليس النهاية، ومن هنا عقدت العزم على أن أعيد بناء ذاتي وقدراتي مرة أخرى. فرغم الألم والظروف حصلت على دورة تدريبية في مهارات الحاسب الآلي لمدة 6 شهور بتقدير ممتاز، فتمكنت من الحصول على وظيفة موظف استقبال في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب. واستمرت الحكاية، فحصلت على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة جازان بتقدير ممتاز ومع مرتبة الشرف الثانية، وتمكنت بتوفيق الله سبحانه من الحصول على الترقية الوظيفية المناسبة حتى أصبحت مترجم شفوي. ثم عدت من جديد إلى جامعة الأم جامعة الملك خالد لواصل رحلة التعلم والتطور، فحصلت على الدبلوم العالي في الحوكمة بتقدير ممتاز ومع مرتبة الشرف الأولى. ثم وصلت الدراسات العليا حتى حصلت على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بتقدير ممتاز ومع مرتبة الشرف الأولى كذلك. وهكذا تستمد الحياة. لم تكن مسيرتي حبرا على ورق، بل كانت رحلة طويلة من التحدي والصبر والإصرار والعزيمة. أما القادم بحول الله وقوته، فأتطلع إلى إكمال دراسة الدكتوراه التنفيذية في حوكمة القطاع الصحي أو أحد المجالات ذات الصلة. رسالتي لكل من يمر بظروف صعبة: الأمل لا ينتهي والألم ليس النهاية، والله ولي التوفيق.
0: اللهم بك أصبحنا.
4: ما شاء الله تبارك الله لأخينا، الله يبارك له في حياته. والله أنك تفخر كثيرا بمثل يعني سماع هذه قصص الإبداع وقصص الكفاح وقصص الفلاح وقصص النجاح، وتعلم يقين العلم أن الإعاقة ليست إعاقة جسدية ولا حتى في حواسك الخمس، لا بصري ولا غيره، إنما الإعاقة هي إعاقة الروح. كم من شخص تجده كفيف أو معاق لا يستطيع أن يتحرك، أو لديه مثلا ضعف في السمع، ومع ذلك هذا لا يمنعه إطلاقا ما شاء الله من الانطلاق والإبداع والتفوق كذلك على كثير من الأصحاء. وكم من صحيح تجده كسول للأسف الشديد ولا يعمل ولا يبذل. فنرجع ونقول أن الإعاقة هي إعاقة الروح وإعاقة الإرادة وليست الإعاقة الجسدية. فنسأل الله لأخينا أن يبارك له. وأنتم مستمعين الكرام، يعني أنتم ما شاء الله رياديون في كل مجال، من خلال اتصالاتكم، من خلال ثقافتكم، إثرائكم، من كان لديه قصة في مجال نجاح في مجال معين أو حتى التفوق بعد عون الله عز وجل على كثير من الصعوبات والوصول إلى درجات عالية، أو حتى مثلا لديه تجربة في حفظ القرآن الكريم على كبر على سن كبيرة، يشاركنا من خلال يعني إرسال رسالة صوتية وعلى جوال البرنامج، نحن سنستمع إليها بمشيئة الله تعالى، لكن يكتب عليها قصتي ثم يرفق معها الملف الصوتي حتى بإذن الله جل وعلا نبثها هنا في البرنامج، ونستفيد جميعا من قصص النجاح والكفاح لمستمعينا الكرام. فالله يحييكم جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونحن نتحدث وإياكم في هذه الحلقة والتي جاءت بعنوان مضيء بألوان البذل والعطاء، الوقف حسنة جارية. ونسعد كثيرا باستضافة زميلنا القدير الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشايع، المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. حياك الله أبو محمد من جديد، سعداء بحضورك معنا هنا في الاستديو.
6: الله يحييك ويبارك فيك أبو عبد الله. وكنا نتكلم قبل ما تطلع في فقرة الأخبار،
4: نعم،
6: عن أن الصندوق الوقفي أو المصحف المرتل يعني إنتاج المركز بشكل عام، وأبرز إنتاجات المركز هي المصاحف المرتلة الصوتية المسموعة.
4: ماشي.
6: أنه كيف هذا المصحف المرتل يكون منتج، احنا نسميه منتج وقفي.
4: ماشي.
6: ويستطيع الإنسان أن يساهم في هذا المنتج الوقفي. وأنا أقول بعد يعني ما عشنا في الإذاعة واستفدنا من منتجات وصوتيات لها 50 سنة 60 70 سنة تبث إلى اليوم وكأنها سجلت البارحة، اليوم المصحف المرتل لما ينتج ويؤرشف احنا نسميه منتج وقفي، منتج وقفي مستدام
4: ما شاء الله،
6: لا يحتاج صيانة ولا يحتاج إدارة ولا. اليوم اللي يفكر في إنشاء وقف يبحث عن أفضل فرصة يضع ماله فيها، ويضمن بإذن الله أن تكون صدقة جارية مستديمة لا تتعطل ولا يعني تحتاج إلى متابعة أو صيانة أو إدارة أو ما إلى ذلك. وهذا حتى على مستوى الأوقاف الكبيرة، اليوم الهيئة العامة للأوقاف وغيرها من الجهات يعني تبذل جهدا كبيرا في إدارة الأوقاف. اليوم المنتج الوقفي الذي لدينا في المركز أنا أقول هو نموذج الحقيقة فريد، لأن من يساهم في إنتاج هذا النوع من المصاحف المرتلة يساهم في وقف مستدام لا يحتاج إلى تكلفة إضافية لإدارة هذا الوقف. فبمجرد انتهاء المصحف وإدراجه في نظام الأرشفة يصبح خلاص وقف مستدام، يعني ينتج مرة ويبث يمكن آلاف المرات على مدى عشرات السنوات. فهذه الفكرة لما نقول منتج وقفي.
4: جميل. وما شاء الله تبارك الله، يعني كما تفضلتم يعني ربما نستمع الآن إلى تلاوات يعني قديمة لمشاهير القراء، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله تعالى، الشيخ محمد صديق المشاوي. أنتم في المركز هل لديكم رؤية في تجديد بعض التلاوات القديمة؟
6: جدا، هذا واحد من مسارات العمل في المركز اللي هو سموه الترميم، يعني في بعض المصاحف والتسجيلات القديمة.
4: الترميم الصوتي.
6: الترميم الصوتي، نعم. ترميم خاصة اللي سجلت على أجهزة أشرطة الريل، أشرطة الريل القديمة اللي تحتاج إلى عناية وتنظيف بشكل يعني محدد من أجل إعادة إنتاج هذه المادة بجودة أعلى. وبدينا في مصحف الشيخ عبد الله الخياط والشيخ علي جابر رحمه الله والشيخ محمد أيوب الله يرحمه، بدأنا بأيضا يعني إعادة إنتاج هذه المصاحف القديمة، وكذلك مصحف للشيخ علي الحذيفي حفظه الله وسيصدر قريبا بإذن الله. اليوم أبو عبد الله احنا نتحدث عن مشروع اللي تم الموافقة عليه مؤخرا،
4: اللي هو ما شاء الله المنتج الوقفي للمركز السعودي.
6: ايه، وهو طبعا الصندوق الوقفي.
4: جميل.
6: بتصريح من الهيئة العامة للأوقاف وموافقة هيئة سوق المال.
4: ماشي.
6: بهذا المسمى الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. من سيستفيد من هذا الصندوق؟ هو المركز بإنتاجه. وهذا الإنتاج أين سيذهب؟ لإذاعة القرآن، قناة القرآن، قناة السنة، وإذاعة نداء الإسلام، وكل المحطات والإذاعات والقنوات القرآنية في العالم. فاليوم اللي يساهم في هذا الصندوق سيكون له بصمة من خلال هذه الإذاعات والقنوات، ويكون مشاركا في إنتاج المحتوى القرآني والنبوي، وهذا بلا شك من الصدقات الجارية والعلم النافع ونشر رسالة الخير من خلال المنتجات القرآنية والنبوية.
4: نعم. هو سيكون تحت مظلة مصرف أو سيكون تحت مظلة هيئة سوق المال أو كيف يعني؟
6: هو طريق الصناديق الوقفية طبعا، احنا بالتعاون مع جمعية دعم الأوقاف تم إنشاء الصندوق الوقفي بإدارة شركة البلاد، هي المدير المالي. وفكرة الصناديق طبعا تعرف الوقف بشكل عام هو حبس الأصل
4: وتسهيل المنفعة
6: وتسبيل المنفعة. وبالتالي نفس الطريقة، الوحدة سعر الوحدة مثلا في الصندوق 10 ريال.
4: جميل.
6: من يتبرع ب10 ريال لهذا الصندوق الوقفي يكون له وحدة وقفية في هذا المشروع، وبالتالي هذه الأوقاف إذا كان حجم الصندوق مثلا 10 20 30 مليون، هذا الرقم اللي نستهدف احنا 30 مليون، هذا حجم أصل رأس مال الصندوق. والصندوق الوقفي بإدارة الشركات المالية في السوق يكون له عوائد وأرباح سنوية، هذه العوائد السنوية هي التي يتم صرفها على الإنتاج. وبالتالي اليوم المستمع الذي يريد أن يكون مساهما في الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات يساهم بشراء الوحدات داخل هذا الصندوق. واليوم احنا مع جمعية دعم الأوقاف، فقط لو نذكر أبو عبد الله بالرقم،
9: نعم،
6: رقم الواتساب الخاص بالصندوق لمن يريد الاستزادة بتفاصيل أكثر، في رقم خاص بهذا الشيء.
9: نعم جميل. الرقم هو 0505252350. نعيد الرقم الجديد عفوا، 0505252350. طبعا هذا اتصال وكذلك واتساب.
6: نعم، يعني التفاصيل كاملة جمعية دعم الأوقاف بالشراكة مع المركز ستجيب عن كل التساؤلات والتفاصيل التي يود أن يساهم بها المستمع. أنا اليوم أقول المستمع الإذاعة هو مستمع، وبمشاركته في هذا الصندوق سيكون مستمع ومنتج وصاحب بصمة من خلال المحتوى القرآني والنبوي. وستكون هناك التقارير دائما المعلنة عن الإنتاج وما إلى ذلك. يعني اليوم المركز بلغ إنتاج المركز قرابة 2400 ساعة
9: ما شاء الله طبعا
6: من المنتجات القرآنية والنبوية.
9: الله يعطيكم العافية ومدكم بالخير والتوفيق والسعادة، وإن شاء الله سنتواصل معك أستاذ عبد الرحمن أثناء تقديم فقرة هذه الحلقة بالاستزادة عن المركز وأيضا عن الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وكذلك عن تفاصيل أكثر وأوفى حول هذا الصندوق الذي أعده فتحا عظيما حقيقة لكل الواقفين وأهل الخير والبذل والعطاء.
10: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا.
2: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. الوقف حسنة جارية هو حديثنا الماتع والذي فيه ألوان البذل والعطاء في صباحنا هذا اليوم، الصباح المفعم بذكر الله عز وجل وبنوالي الأجر والثواب منه سبحانه وبحمده. ونسعد كثيرا أيها الكرام باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن محمد الدمجان الباحث الشرعي ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بحي السويدي العريق بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ خالد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيك أخي عبد الرزاق العليوي وحي كافة الفريق الإعلامي معك وحي جميع الإخوة من المستمعين والمستمعات المتابعين لهذا البرنامج المتألق اللهم بك أصبحنا. فأهلا بالجميع وسهلا أخي عبد الرزاق.
3: الله يحييك شيخنا القدير. شيخ خالد، بداية يعني احنا صدرنا هذه الحلقة باستشارة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حينما أصاب عمر أنفس أمواله فقال يعني أين أضعها؟ قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ضعها في الوقف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو تكلمنا بداية أحسن الله إليكم عن مفهوم الوقف وأهميته في شرعنا الإسلامي المطهر.
4: أحسن الله إليكم. ابتداء أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخي عبد الرزاق، مفهوم الوقف وأهميته، الوقف باختصار هو تحبيس الأصل. ما معنى تحبيس الأصل؟ يعني إمساك العين الموقوفة وعدم تمليكها لأحد أيا كانت هذه العين، سواء كانت أرضا أو عقارا أو مزرعة أو سيارة، وتسبيل هذه المنفعة، تسبيل منفعتها، يعني جعل عوائدها وجعل منافعها في سبيل الله تعالى، يعني تصرف لجهة البر، تصرف لجهة الخير، كان تصرف مثلا في بناء المساجد، في ترميمها، في صيانتها، في تأثيثها، أو تصرف مثلا كمكافآت لمعلمين ومعلمات، لمعلم ومعلمات القرآن الكريم، أو حتى تصرف مثلا في طباعة الكتب العلمية أو في تدوين العلم الشرعي أو نشره بين الناس. ولا شك أخي عبد الرزاق أن أفضل ما تصرف فيه الأوقاف هو نشر العلم الشرعي، ولا شك أن أفضل العلوم الشرعية وأنفعها هو كتاب الله تعالى، تعليما وتسجيلا ونشرا وبثا. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الخيرية تتحقق لمن سعى، لمن شارك في تعليم القرآن الكريم أيا كان نوع هذا التعليم، سواء كان في حلقه القرآنية في بيوت الله تعالى، أم كان عن طريق تسجيله ونشره وبثه مثلا في وسائل الإعلام أو في وسائل القنوات الرقمية. فكم ينتفع بهذا الاستماع من خلق كثير أخي عبد الرزاق، ولله الحمد منه. ولا شك أخي عبد الرزاق وأخي المستمع وأختي المستمعة أن الوقف في الإسلام له أهمية بالغة، من أهميته أنه يقوي أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، وأيضا يكون سببا في التعاون بين أبناء المسلمين، يسد احتياجات الفقراء، احتياجات الأرامل، احتياجات اليتامى، احتياجات المساكين، ويوفر في الوقت ذاته تمويل مستمر ومستديم للمشروعات الخيرية العامة، كبناء المدارس مثلا، بناء دور التعليم، بناء المستشفيات، دعم الأبحاث العلمية، حماية المجتمع من التقلبات الاقتصادية غير المستقرة التي تنتاب المجتمعات من وقت وآخر. فمنافع الوقف لا حصر لها، سواء في الدنيا أو حتى لصاحبها في الآخرة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الصدقة الجارية.
3: اللهم أمين. الله يجزاك خير شيخ الكريم. شيخنا، لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن فضل الوقف وكذلك الصدقة الجارية.
4: في الواقع أخي عبد الرزاق، الوقف من أفضل أنواع الصدقة، بل من أنفع أنواعها وأكثرها أجرا وأكثرها برا في الدنيا أو حتى في الآخرة. الوقف أخي عبد الرزاق وأخي المستمع أخت المستمعة هو الصدقة الجارية المعنية في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف صدقة جارية يجري أجرها ما جرى نفعها. ولذلك أخي عبد الرزاق، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أمر عليه الصلاة والسلام ببناء مسجده الحالي، وكان الموقع المختار أرضا كانت لبني النجار كما لا يخفاك. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا بني النجار: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. ما معنى ثامنوني؟ يعني بيعوه علي بثمنه الذي تريدون. فماذا أجابوا بني النجار رضي الله تعالى عنهم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنا إلا من الله. انظر إلى علو الهمة أخي عبد الرزاق، انظر إلى علو الهمة، لا نطلب ثمنا إلا من الله، لأنهم يعلمون أن ما في الدنيا وما عليها زائل. النتيجة أوقفوا أرضهم لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنذ أن بني المسجد النبوي على أرضهم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى يومنا هذا، وبنو النجار يرفلون بأجر عظيم وثواب كريم إلى الآن وإلى قيام الساعة. فمن صلى في المسجد النبوي وتعبد لله في هذا المسجد سيبقى أجره عائد على بني النجار إلى يوم القيامة. قل مثله أيضا، وهو من فضل الوقف والصدقة، لما كثر أهل الإسلام وضاق المسجد النبوي بالمسلمين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شجع الصحابة وحثهم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد، وكانت مجاورة للمسجد، ثم شجعهم فقال: وله خير منها في الجنة. فمن سارع أخي عبد الرزاق؟ سارع الكريم ابن الكريم، سارع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشراها من ماله الحر ب25,000 درهم
5: اللي هي بئر الروم،
4: ووسع بها المسجد. لا قبل بإرمور، لا هذه أرض كانت بجوار المسجد.
5: ما شاء الله تبارك الله.
4: وضاق المسلمون أعدادهم توافرت وتكاثرت وكانت ملاصقة للمسجد، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه فوسع بها المسجد. قل مثل ذلك بئر رومة الذي أشرت إليها قبل قليل. بئر رومة

0: هذا الوقف بئر رومة أنها أنشئت منها أوقاف ماثلة إلى الآن، فنادق فارهة
1: ما شاء الله
0: تؤجر ويعود ريعها إلى حساب في البنك في المصرف باسم عثمان بن عفان إلى يومنا هذا.
1: الله أكبر.
0: وهذا من بركة الوقف الإسلام، فهو عمر ثاني للإنسان بعد موته، بل هو أعمار أخرى تحسب له من الأعمال الصالحة إلى يوم القيامة. فرضي الله عن عثمان بن عفان، ما أكثر أجره وما أعظم ثوابه وما أسبقه إلى الإيقاف. فحري بالمسلم أن يتأسى بعثمان بن عفان وبغيره من الصحابة. جميل. رضي الله تعالى
1: بعد هذا الاستهلال المبارك يا شيخ خالد منكم أحسن الله ليكم. هذا يقودنا إلى أن نتحدث عن أهمية أن يجعل الإنسان له وقفا في حياته، وأيضا أعظم ما يوقف فيه العلم، وأعظم العلم هو كتاب الله الكريم. فلو تكلمنا أحسن الله عليكم حول فضل الوقف في خدمة القرآن الكريم وكذلك سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أحسن الله عليك. في الواقع أخي عبد الرزاق وأخي المستمع، الحياة التي نعيشها قصيرة وسرعان ما ستطوى وتنتهي وينتهي عمر الإنسان. فالموفق في الحقيقة وبالذات من أرباب الثراء والأموال هو الذي يسابق الزمن ويستغل النعمة التي وهبها الله إياه وهي المال، أي نستغلها في الوقف في سبيل الله. لأن المال أخي عبد الرزاق وأخي المستمع أختي المستمعة هو مال الله في الأصل. ألم يقل الله في القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ فالمال مال الله. فالصدقة بالمناسبة أيضا لا تنقص المال بل تنميه وتبارك فيه، لأن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال. ثم إن هذا المال الذي جمعه الإنسان أخي عبد الرزاق سيرحل عنه يوما من الأيام ويتركه لغيره، فلن يدفن المال معه في قبره ولن ينتفع به بعد موته إلا ما جعله صدقة جارية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما سؤالا يريد أن يستحث هممهم، فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المغزى والمعنى الحقيقي من هذا السؤال، فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أخي المستمع، مالك الحقيقي هو الذي تقدمه أمامك يوم أن تلقى الله تعالى. لا. أما ما تكنزه في المصارف والبنوك هو في الواقع مال الورثة، مال الورثة. ولذلك عبد الله بن الشخير رضي الله عنه هو صحابي جليل يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله ألهاكم التكاثر، فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يقول ابن آدم مالي مالي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. فالإنسان في الواقع ليس له من ماله إلا ما تصدق به حتى جميل. يلقاه أمام الله جل وعلا يوم القيامة.
1: جميل. لكن الشيخ خالد يعني حقيقة نحن أمام منتج وقفي نوعي رائد، وهو الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. ولتحدثنا عن أهمية البذل لهذا الصندوق الوقفي، وأنه وقف للإنسان في نشر كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أصقاع المعمورة، وأن فيه ديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله.
0: نعم أحسن الله إليك. أنا حقيقة شرفت بمتابعة هذه الحلقة المباركة وسمعت مداخلة أخينا الفاضل عبد الرحمن الشايع وحديثه أيضا عن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية،
1: وهو المشرف
0: وهو المشرف عليه أحسن الله إليك. ونعم الرجل حقيقة، نعم الرجل المناسب في المكان المناسب. وأنا أقول لكل مستمع ومستمعة أيها الإخوة الكرام، هذا المركز بالمناسبة مركز حكومي وهو تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وأنشئ هذا المركز بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة بوصفه مركز إنتاج متخصص في المحتوى السمعي والبصري للقرآن الكريم والسنة النبوية. إذن الهدف من إنشاء هذا المركز المبارك ما هو هذا الهدف؟ حتى يكون بيت خبرة بمثابة البيت الخبرة المتخصص الذي يجمع بين الضبط العلمي والإتقان الفني والمتطلبات الإعلامية. ولا شك أن من بركة هذا المركز ما سمعته من أخينا عبد الرحمن أثابه الله أن هذا المركز بلغت منتجاته أكثر من 2400 ساعة سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وهذا إنتاج مبارك. ولهذا اطلعت حقيقة على عدد من تزكيات أصحاب المعالي والسماحة مثل

0: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام السابق رحمه الله تعالى، واطلعت أيضا على تزكية لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، وتزكية من معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي الشريف والمستشار في الديوان الملكي، واطلعت على تزكية أخرى لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن الشيخ سعد الشثري وفقه الله وهو المستشار في الديوان الملكي، واطلعت على تزكية أخرى لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. كلهم يجمعون ويثنون على هذا المركز ويبينون أن دور هذا المركز هو امتداد لجهد هذه الدولة المباركة، الدولة الفتية، المملكة العربية السعودية، دورها الرائد والقيادي والسيادي في الاحتفاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاعتناء بتسجيل التلاوات القرآنية من المميزين، يعني من القراء الذين تميزوا بجودة التلاوة وأيضا جودة القراءة وأحكام التجويد، وكذلك نشر السنة النبوية وبثها في أوساط الناس. فأسأل الله تعالى أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خيرا، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله على دعمهما لهذا المركز المبارك، وشكر موصول أيضا لجميع المسؤولين سواء في وزارة الإعلام أو في غيرها من الجهات الذين ساندوا هذا المركز ودعموه ماديا ومعنويا. وأنا أهيب حقيقة كل من يستمع إلي، وهذا نداء إلى جميع المسلمين ممن يستمعون إلى هذا الأثير المبارك، نداء إلى أهل اليسار، إلى أهل الغنى خاصة، أحيوا سنة الوقف لتطيلوا أعماركم وتكثروا حسناتكم ويجري أعمالكم بعد وفاتكم، أحيوا سنة الوقف، وبالذات في هذا المركز المبارك، المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. فالمشاركة والمساهمة في هذا الوقف هو في الواقع باب عظيم من أبواب الخير، وليس للإنسان من ماله إلا ما قدم، ولهذا ربنا يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذا المركز خيرا، وبالذات الشيخ عبد الرحمن الشايع وفقه الله جميع المساندين له والمساعدين له، وأسأل الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناته.
1: نعم شيخ خالد، أحسن الله ليكم، ربما في السابق من أراد أن يوقف هناك معضلة كبيرة جدا، وربما لا يصل إلى المنتج الوقفي المناسب. الآن ما شاء الله تبارك الله هذا الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية اختصر علينا الكثير من الجهد من خلال وجود هذه الإدارة الرائدة والواعية في إدارة شؤون هذا المركز، وأيضا هذه الحوكمة التي يمتاز بها المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، وهذا الإشراف الحكومي، وجود أيضا هذه الكفاءات في إدارته، وجود أيضا هذا الرقم 0505252350، نعيد 0505252350 لمن أراد التواصل وأيضا أخذ معلومات أكثر حول المركز السعودي التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وأيضا أراد مثلا رقم الحسابات في البنوك لدعم هذا المركز وأن يكون وقفا جاريا من حسنات له في حياته وبعد مماته. فلو تكلمنا عن أهمية الأجر والثواب لمن دعم هذا المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية شيخ خالد.
0: لا شك أخي عبد الرزاق أن الأجر عظيم، من ساهم اليوم ولو بدينار ولو بريال واحد، يعني بعض الناس كما أشرت في مقدمته في حديثي قبل قليل أن بعض الناس ربما يختصر مسألة الوقف كما كانت في السابق على مسجد أو على أرض يبنى عليها مسجد مثلا. اليوم الحمد لله أوجه الأوقاف تعددت وتنوعت وأيضا تمايزت، ومن ذلك ما أشرت إليه في وقف المركز السعودي لتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. فالمساهم في دعم هذا الصندوق المبارك، وقد أشرت إلى رقمه ثابكم الله، فلا شك أنه مساهم في تعليم القرآن، مساهم في نشر تعليم القرآن، مساهم في نشر تعليم السنة. فمن يستمع إلى هذه التلاوات المباركة أو إلى هذه الأحاديث النبوية التي يبثها المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يكون له مثل أجره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم ماذا؟ من أجورهم شيئا. ولذلك جميل أن يساهم الإنسان ولا يحقر شيئا. يعني بعض الناس يقول أنا لا لست من أصحاب الأموال والثرى، فالله تعالى مد في عمرك وأعطاك ولو الشيء اليسير، فساهم ولو بالشيء اليسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. يعني الإنسان أحيانا ربما يتصدق بريال وهو من جهد المقل، ولكن نيته فيه حسنة فيتقبله الله تعالى ويربيه له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حتى تكون مثل الجبل. فلا تحقروا من المعروف شيئا أيها الإخوة، ولو بالشيء اليسير ساهموا، فإن لكم ما قدمتم يوم أن تلقوا ربكم. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذن من أراد التواصل بشأن هذا الصندوق الوقفي الخاص بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية عبر الهاتف الجوال 0505252350، سيجد إن شاء الله الرد الصوتي على مكالمتي مباشرة من الزملاء في المركز. ومن أراد أيضا التواصل عبر الواتساب أيضا لأخذ مزيد والمزيد من المعلومات حول هذا المركز وأيضا أبرز أنشطته وأيضا وسائل البذل والعطاء له، فسيجد إن شاء الله الإجابة الشافية الكافية من الزملاء داخل هذا المركز الرائد، المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي أيضا تحت إشراف وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية. فهو مركز موثوق محوكم، وأيضا يشرف عليه نخبة من الكفاءات الوطنية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير. يعني رغبتم شيخ خالد، يعني تبقى معنا نصف دقيقة، رغبتم ختم هذه المداخلة؟ أحسن الله عليكم.
0: أحسن الله إليك. أختمها بحديث نبوي تذكرته الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخواني الكرام، إن المساهمة في تعليم القرآن من خلال دعم هذا المركز هو من أوجه تعليم القرآن. يعني لا تعتقد أن تعليم القرآن مقتصر على أن توجد مثلا في حلقة قرآنية في مسجد فحسب، هذه صورة، لكن من صور تعليم القرآن المساهمة في دعم هذا المركز. فمن يتعلم من خلال السماع يكون في ميزان حسناتك، فالله الله بالدعم المادي والمعنوي لهذا المركز المبارك.
1: صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن محمد الدمجان، الباحث الشرعي ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاريات بحي السويدي بالرياض، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: الشكر موصول لك ولجميع الإخوة ولجميع المتابعين والمستمعين، سائلين الله تعالى أن يحفظ علينا في بلاد الحرمين الشريفين أمننا وإيماننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومقدساتنا ورجال أمننا، وأن يرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: شكر الله لكم شيخنا، الله يحفظك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا باستضافة فضيلة الدكتور عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف، وهذه الجمعية المباركة هي الشريك الاستراتيجي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في مشروع الصندوق وإدارته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور عبد الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد الرزاق والزملاء الكرام، صبحكم الله بالخير جميعا.
1: حقيقة اجتاحت قلوبنا سعادة غامرة دكتور عبد الله مع إطلاق هذا الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وأنتم ما شاء الله تبارك الله في جمعيتكم جمعية دعم الأوقاف أنتم شريك استراتيجي ومهم للمركز في مشروع الصندوق وإدارته، فلو تكلمنا عن دوركم في هذه الجمعية في إدارة الوقف ومسؤوليتكم كذلك في الإدارة الفنية والمالية للمشروع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التصاريح اللازمة.
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا العمل المبارك ويجعله خالصا لوجهه الكريم. حقيقة تشرفت الجمعية جمعية دعم الأوقاف بأن تضع اسمها مع اسم هذا المركز الرائد المبارك إن شاء الله المتخصص في خدمة القرآن الكريم. واسمح لي أن أعرج على الجمعية. الجمعية نشأت قبل 6 سنوات وهي أول جمعية متخصصة في مجال الوقف تابعة فنيا للهيئة العامة للأوقاف، وتهدف الجمعية إلى الزيادة في التمكين المالي للقطاع الوقفي سواء للجمعيات أو المؤسسات أو المراكز أو القطاعات العاملة في مجال الأوقاف. من أولى أولويات الجمعية الحرص على التمكين المالي وابتكار الحلول والمنتجات المالية التي تساهم في استدامة الأعمال الخيرة المباركة في شتى مجالات الخير، مجالات القرآن الكريم، مجالات التعليم، مجالات الدعوة إلى الله، مجالات كفالة الأيتام وإعانة المحتاجين وتقديم الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك. شرفت الجمعية بأنها كانت أول جمعية، ثم تعاقب بعدها افتتاح ولله الفضل الجمعيات حتى وصل عدد الجمعيات التابعة للهيئة العامة للأوقاف والتي تقدم الخدمات في مجال الأوقاف إلى قرابة 26 جمعية ولله الحمد تقوى وتشرف بعناية ورعاية واهتمام وتنظيم من الهيئة العامة للأوقاف وتمكين. دور الهيئة دور الجمعية يتركز في هذا التمكين سواء عن طريق التأهيل، عن طريق التدريب، عن طريق إعداد الصيغ واللوائح والأنظمة، عن طريق الاستشارات وتقديمها مجانا ولله الحمد لكافة المستفيدين. وكان من ضمن ذلك ولله الفضل والمنة الشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتقديم الاستشارات في مجال الوقف، وانبثق عن هذه الشراكة ابتكار هذه الفكرة وهي تعالج الإشكال أو التحدي الذي قد يواجه المركز لا سيما مع التوسع المهول الذي قام به المركز والانطلاقة الكبيرة التي قدمها عبر إنتاج أعظم كلام وأسمى كلام وأشرف كلام هو كلام الله جل وعلا، وأعذب وأصدق حديثه هو حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. المركز يعتبر ذراع فني تمكيني يؤدي رسالة هذا البلد المبارك، يؤدي الخدمة الرائعة في تعليم كتاب الله جل وعلا ونشره وإذاعته في إذاعات العالم ولله الحمد عبر الشراكة مع الهيئة العامة هيئة الإذاعة والتلفزيون. فالمقصود أن الجمعية ولله الفضل أسست مجموعة من الصناديق وأسست مجموعة من الكيانات الوقفية والجهات والأوقاف، وكان من ضمن هذا المركز في الشراكة في تأسيس صندوق مالي متخصص يدار ماليا عبر شركة مالية محترفة. بدأت الفكرة عبر البحث عن الشريك المالي المميز، ثم بعد ذلك تمت دراسة الجدوى العروض التي تقدمت وتم اختيار إحدى الشركات المالية الكبيرة في هذا البلد المبارك، ثم سلمكم الله سعت الجمعية مع المركز لإصدار التراخيص اللازمة لإطلاق هذا الصندوق منذ قرابة سنة ونصف أو سنتين. فاستصدروا لله الحمد كل التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للأوقاف ومن هيئة سوق المال ومن المركز الوطني، والآن جاري إصدار إن شاء الله الترخيص النهائي لجمع التبرعات وإطلاق الصندوق إطلاقا رسميا خلال أيام إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله عز وجل. ابقى معنا الدكتور عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف، وأنتم الشريك الاستراتيجي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في مشروع الصندوق الوقفي للمركز وكذلك إدارته. سنعود إليك إن شاء الله دكتور عبد الله بعد موجز بأهم وآخر الأنباء، فنسعد بك ضيفا كريما علينا في هذه الأسبوع الجميلة، أسبوعة العطاء والبذل لكتاب الله الكريم.
6: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
7: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. جدة تحتضن اليوم اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23. هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي بجناح يضم أكثر من 50 شركة وطنية. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في الجبل الأسود. وزارة التعليم وموهبة تدشينان أولمبياد الموهبة الوطني. أمير تبوك يسلم الوحدات السكنية ويكرم كبار المانحين ضمن حملة جودكم وصل. أمير منطقة تبوك يكرم 30 فائزا بجائزته للمزرعة النموذجية في عامها 35. وزارة الحرس الوطني توقع اتفاقية لتطوير القدرات وتعزيز الخبرات المهنية. هيئة تطوير المدينة المنورة تدعو شركات محلية وعالمية للتأهيل لتشغيل خدمات سيارات الأجرة العامة. مركز تمكين القطاع غير الربحي بإمارة الجوف ينظم ملتقى الريادة التعليمية في تمكين المنظمات غير الربحية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع 7200 سلة غذائية في ساحل حضرموت. الأمم المتحدة تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة الغربية. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. الجيش السوداني ينفذ ضربات على تجمعات ميليشيا الدعم السريع في كردفان. وأخيرا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 160 قتيلا. موجزنا انتهى مستمعي الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، والاختتام لمسيرتنا معكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: تغطية،
2: تغطية.
1: مرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونرحب بسعادة الدكتور عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف، وهي الشريك الاستراتيجي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية في مشروع الصندوق الوقفي للمركز وإدارته. فحياكم الله دكتور عبد الله، ونعرف دكتور عبد الله صلى الله عليكم أن أعلى معايير ودرجات الحوكمة والشفافية تمارس في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية من خلال ذراعها التمويلي وهو الصندوق الوقفي للمركز. تكلمنا عن كيفية إدارة أموال الوقف وفق ضوابط واضحة بما يضمن إن شاء الله حفظ أموال الواقفين وكذلك تنمية أصول الوقف على مدار الزمن.
6: نعم، الحمد لله. الآن نحن في زمن الحوكمة والضبط والشفافية والوضوح. بفضل الله جل وعلا تحظى الصناديق الوقفية والاستثمارية بأعلى درجات الحوكمة، لأنها يشرف عليها من عدة قطاعات وجهات. يشرف عليها من ناحية الوقفية من الهيئة العامة للأوقاف، وتتابع سير الصندوق من حيث الصرف ومن حيث استثمار، وكذلك يشرف عليها هيئة سوق المال. فهذا مما يزيد ضبط صناديق وحوكمتها وقراءة مساهمتها ودخولها في المساهمات الآمنة، تحقق إن شاء الله أرباح وعوائد عالية، مما يدعو للإطمئنان أكثر وارتياح. نعرف أن أصناف الأوقاف متعددة، منها ما هو أوقاف عقارية، ومنها ما هو أوقاف نافع، ومنها ما هو أوقاف سكنة إلى آخره. الأوقاف في الأوراق المالية أو في الصناديق المالية تعتبر من أعلى درجات الحوكمة والضبط بحكم وجود الإشراف الفني والإداري والمالي والتنظيمي من قبل القطاعات المشار إليها، مع قطاعات الفرص الاستثمارية الآمنة وعدم الدخول في المخاطر، مما يؤكد إن شاء الله أمان وارتياح واطمئنان المتبرع والمساهم والواقف في هذا الباب من أبواب الخير.
1: نعم دكتور عبد الله، رسالة جمعية دعم الأوقاف للواقفين، كيف يمكن للمتبرع أن يطمئن إلى أن مساهمته تدار بمهنية عالية وأمانة، وأنها تذهب إلى حيث أراد، وأن أثرها مستمر بإذن الله عز وجل؟
6: لا شك أن الإنسان يسعى إلى أن يبذر في هذه الدنيا ما يجده ناميا ومباركا عند الله جل وعلا، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وخيركم كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم القرآن وعلمه. وساهم في هذا الصندوق والدعم له هو يجمع هذه الخيرات كلها، فهو يجمع بين خير القرآن وخير الوقف وبركته وخير تعليم العلم ونشره. وبإذن الله تعالى أن هذا الصندوق سيكون صندوقا واعدا ومباركا لحب الناس الخير ورغبتهم في القرآن الكريم ومحبتهم لهذه الإذاعة المباركة وللمركز المبارك، وارتباط هذه البلاد المباركة حفظها الله وحماها بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على رأس ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير، فتجد أن أبواب الخير مطروقة منهما ومن كافة العاملين والقياديين في هذه البلاد المباركة. تجد مركز الملك سلمان الخيري، تجد مؤسسة مسك للأمير محمد بن سلمان، تجد الدعم اللامحدود للهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني ولكل القطاعات العاملة في مجال الخير والوقف والبر والإحسان. فأهيب حقيقة بكل من أراد خيرا أن يبادر وأن يكون سباقا في الحصول على المساهمة في هذا الصندوق المبارك، وأن يكون ممن يضع اللبنة الأولى، لبنة الأساس والتأسيس. كل ذلك إن شاء الله سيكون مباركا ونافعا للإنسان في دينه وفي دنياه، وسيطلق إن شاء الله الجمع للتبرعات قريبا إن شاء الله بعد استئصال كافة التراخيص المطلوبة، وإنما اليوم كانت إشاعة وإذاعة وذكر لهذا المنتج الرائع والمبارك الذي تضافرت الجهود لإصداره قبل سنتين، ولا تزال الحمد لله الأمور مبشرة بكل خير.
1: نعم. فضيلة الدكتور عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف وهي الشريك الاستراتيجي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في مشروع الصندوق الوقفي وإدارته التابع للمركز، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم، وإن شاء الله تتوج هذه الشراكة بأخبار تسعدنا جميعا في نماء هذا الصندوق وازدهاره
6: بإذن الله تعالى. وأشكرك يا عبد الرزاق والزملاء الكرام، الله يحفظكم.
1: حفظكم الله يا دكتور، في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد وإياكم في هذه الأسبوحة الخميسية التي تزدان بمتابعتكم بالحديث حول هذا المشروع المبارك علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة، وهي أيضا مسيرة مزدهرة في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومساندتهم ليبدأوا عامهم الدراسي بفرح وثقة وتأهب واستعداد. للحديث عن آخر مستجدات مشروع علمني يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ باسل.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
2: أستاذنا القدير، ما شاء الله تبارك الله، في الحلقة الماضية وصل مشروع علمني إلى تجهيز 500 حقيبة مدرسية للأيتام، فإلى أي رقم وصلنا اليوم؟ بشرنا، وكم يتبقى لتجهيز جميع حقائب الأيتام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اسمح لي قبل الإجابة على السؤال أنقل لك وللمستمعين الكرام دعاء أم من أمهات الأيتام، قالت بعد أن استلمت ابنتها حقيبتها المدرسية: اللهم أجزي كل من ساهم خير الجزاء، وأصلح له أبناءه وبناته واحفظهم له، ومن كان يتمنى الذرية فارزقه بالذرية الصالحة، كما أسعد ابنتي وأسعد قلبي. خرج هذا الدعاء من قلب الأم حين رأت ابنتها اليتيمة تحتضن حقيبتها المدرسية بفرح. تلك الحقيبة التي ساهمت أنت عزيز المستمع، وساهمت أنت عزيزتي المستمعة في تجهيزها. أخذت الطفلة تفتح حقيبتها وتتأمل دفاترها وأقلامها، ثم التفتت إلى أمها وسألتها بكل براءة: يا أمي، كل هذه الأشياء لي؟ قد نرى الحقيبة شيئا بسيط، لكنها بالنسبة إلى هذه اليتيمة كانت فرحة كبيرة وشعور بأنها مثل زميلاتها، وأن هناك من تذكرها ووقف معها بعد فقدها لوالدها. واليوم نحمل لكم بشرى جميلة بفضل الله، ثم بعطاء مستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك، تمكن مشروع علمني من تجهيز 1000 يتيم ويتيمة، ولله الحمد. نعم، وصلنا بفضل الله إلى 50% من هدف هذا المشروع، واكتملت فرحة 1000 يتيم ويتيمة، وبقي أمامنا 1000 آخرون ينتظرون من يجهزهم. هنيئا لمن أسعد يتيم وأدخل الفرحة إلى قلبه، وأسأل الله أن يرزقهم مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا. تبقى لدينا 1000 يتيم ويتيمة ينتظرون حقائبهم التي ستقدمونها لهم. اليوم نطلق باقة جديدة ب1000 ريال تجهز 5 أيتام، ونحتاج لإكمال هذا المشروع المبارك إلى 200 متبرع ومتبرعة من أهل الخير في هذه الإذاعة المباركة، يشارك كل واحد منهم في هذه الباقة ب1000 ريال لتجهيز 5 أيتام بحقيبة مدرسية يكملون بها مسيرتهم التعليمية، وتدخل الفرحة والسرور إلى نفوسهم. من من ملايين المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة سيستطويه الله ويكون من 200 الذين سيغلقون هذا المشروع المبارك ويساهمون في رسم الفرحة على وجوه 1000 يتيم ويتيمة؟ هل ستكون واحدا منهم؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، لا تنتظرون غيركم، بادر الآن وساهم ب1000 ريال في تجهيز 5 أيتام، ونسأل الله أن يجعل هذه الصدقة سببا في صلاح أبنائكم، صحيح، وبركة في أرزاقكم، وحفظا لأهلكم، وخير عظيم تجدوه عند الله. وأسأل الله أن نبشركم في الحلقة القادمة أننا بفضل الله ثم بدعم أهل الخير والإحسان اكتملنا من تجهيز جميع أيتام مشروع علمني بإذن الله.
2: نعم، وما شاء الله تبارك الله، ما أجمل يعني أن يكون هناك إعانة لطالب العلم الذي يلتمس طريقا للعلم، وسيسهل له طريقا إلى الجنة، ونسأل الله أن يكون ذلك الفضل والأجر أيضا لمن يدعم مثل هذه المشاريع. لكن أستاذ باسل، باختصار يعني محتويات هذه الحقيبة نريد أن نطلع عليها المستمع الكريم.
3: هي حقيبة مدرسية إلى فئة غالية إلى قلوبنا، وهم الأيتام عبارة عن حقيبة فيها أدوات مدرسية، دفاتر وأقلام ومراسم وكراريس، وبالإضافة إلى مقلمية. حقيبة زي أي حقيبة أي طالب يتم تجهيزها.
2: طيب كيف يستطيع المستمعون المساهمة في دعم مشروع علمني وتجهيز الأيتام بالمستلزمات المدرسية؟ وتحدثنا أيضا عن قنوات التواصل والتبرع الرسمية لدى جمعية اليقظة.
3: صحيح، طريقة المشاركة والتبرع سهلة ومتاحة. هناك أكثر من طريقة، أولها من خلال تطبيق مصرف الراجحي. عند فتح التطبيق نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم نكتب في خانة البحث جمعية اليقظة. ستظهر لنا اسم الجمعية، نختارها، ثم نختار الحساب المخصص وهو كفالة الأيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك، ثم نضغط على عملية تأكيد التحويل. وهنيئا لك أخي المستمع بالأجر العظيم. وكذلك من خلال التبرع المباشر عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه كذلك التواصل على الواتساب على الرقم 0555-83-8529. أعيد الرقم للتأكيد 0-35-83-8529.
2: 0-55-53-8529.
3: صحيح.
2: نعم، والله يعطيكم العافية. بالنسبة لمن يتبرع عن طريق المصرف، هل مثلا إذا تبرع في حساب كفالة الأيتام يرسل مثلا حتى يعلم أن هذا المبلغ مخصص لمشروع علمني يرسل لكم عن طريق الجوال؟
3: ممكن أن يرسل لنا، وهذا الأفضل. وبإذن الله من خلال التبرع لهذا الحساب المخصص سيتبين لدينا أنه هذا لكفالة اليتيم في الحقيبة المدرسية. ولكن بالأفضل كذلك أنه يتواصل معنا للتأكيد.
2: الله يعطيكم العافية. الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة، شكرا جزيلا لكم على هذا المشروع الرائد، مشروع علمني، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
3: آمين يا رب. شكرا لكم،
2: حفظكم الله، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول الوقف وأنه حسنة جارية، ونسعد كثيرا باستعراض هذا النموذج الوقفي الرائد، وهو الصندوق الوقفي التابع للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. حياكم الله، ونسعد كثيرا بوجود وحضور أيضا الأستاذ القدير عبد الرحمن بن محمد الشايع المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. أستاذ محمد عبد الرحمن، الله يحفظك أبو محمد، لو تكلمنا أحسن الله إليك، نعرف أن الأوقاف أمر فاضل وعظيم ويؤجر عليه المسلم، لكن يعني في المتأمل بالأوقاف قد يكون هناك عائد، لكن هذا العائد سرعان ما يعني يعطى مثلا الفقير، يأكل الفقير هذه المأكولات التي جاءت عن طريق هذا العائد ثم ينتهي الأمر. لكن أنا اللي شدني حقيقة في المركز السعودي للتلاوات القرآنية ديمومة هذا التبرع، وأنه مستمر على عبر الأزمان من خلال وجود هذه الوسائط الصوتية التي تبث في القنوات والإذاعات المختلفة.
4: نعم، هذا يؤكد على الفكرة اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة عبد الرزاق، وأن الإنسان دائما خاصة في المشروعات اليوم ما شاء الله، يعني العمل والقطاع الغير الربحي منظم بشكل كبير، والمجالات فيه متعددة، سواء في التبرعات المباشرة أو حتى التبرعات الوقفية. اليوم فكرة الوقف هي مثل ما ذكرت بالضبط، واليوم أصبح الخيارات متعددة، والإنسان يبحث عن الوقف الذي يجد فيه الديمومة حتى يضع فيه مساهمته المالية ويجد أثرها بالبركة على نفسه وعياله وماله. المركز مثل ما ذكرت بمنتجاته الوقفية هي منتجات مستمرة، مثل ما نقول احنا دائما، هو يعني هذا عمل ينتج مرة واحدة ويبث ربما آلاف المرات عبر عشرات السنوات. والدليل على ذلك يعني نشاهده اليوم، نحن اليوم الإذاعة تبث مصاحف وأحاديث وبرامج سجلت قبل 20 و30 و40 و50 سنة، حتى الأحاديث تعرف بعض زملائنا من المذيعين ممن توفي رحمه الله ما زالت بعض الفواصل والأحاديث التي قرأها قبل سنوات إلى اليوم تبث.
2: صحيح والله.
4: فهذه احنا دائما حتى نتعاهد نحن وزملائنا بإخلاص النية واحتساب الأجر، وإن كانت هذه وظيفة وتأخذ عليها راتب، لكن احتساب النية في مثل هذا العمل بأن ما تقدمه اليوم من مادة في المحتوى القرآني والنبوي سيبقى لك.
2: صحيح.
4: وهذه المادة إذا أخلصت بها النية هي وقف لكل من ساهم فيها، سواء من دعم بماله ابتداء في الصندوق الوقفي، أو من أعد المادة وكتبها، أو من سجلها، أو من أخرجها وساهم في بثها من جميع العمليات اللي ما تخفاك، العمليات الإعلامية والفنية والتنسيقية.
2: يعني جهودها الصندوق الوقفي أبو محمد ستوجه كلها لدعم هذا المركز، يعني من حين ما يتبرع المتبرع بماله ستكون هذه الأموال مخصصة لإنتاج التلاوات القرآنية المجودة وتقديمها أيضا للإذاعات وكذلك الأحاديث النبوية، وهي ستقدم للإذاعات وأيضا قنوات التلفزة العالمية مجانا.
4: بلا شك هي منتجات وقفية وبالتالي لا تباع، وإنما طبعا الأولوية ستكون للإذاعات والقنوات السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تحدث عن إذاعة القرآن وقناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية وإذاعة نداء الإسلام بوصفها محطات تبث المحتوى القرآني والنبوي 24 ساعة، ومن ثم المحطات الإذاعية والتلفزيونية السعودية الخاصة، ومن ثم بالشراكة الموجودة مع اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية ومن خلال رابطة العالم الإسلامي يتم إهداء هذه المنتجات وتوزيعها للإذاعات والقنوات القرآنية في العالم أجمع.
2: وما شاء الله تبارك الله، يعني أشاهد العديد والعديد من الإشادات من كبار العلماء لجهود هذا المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وهي تزكيات موثوقة من أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا. يعني ما شاء الله تبارك الله أمامي عديد والعديد من التزكيات التي يعني ما شاء الله سماحة مفتي عام المملكة عليه رحمة الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في حديثه عن المركز السعودي وأنه مبادرة حق الإشادة، أيضا المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، وأيضا الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، وأيضا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وهو أيضا المستشار بالديوان الملكي وكذلك عضو هيئة كبار العلماء، وأيضا معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الذي أشاد وهو أشاد حقيقة بمبادرة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإنشاء مركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. مثل هذه الإشادات من تلك الشخصيات المرموقة في عالمنا الإسلامي تعطي موثوقية أعلى للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، وبالتالي من أراد التبرع لهذا المركز ودعمه فهو أثر سيبقى على مدار السنوات. التواصل بالرقم الخاص بشأن الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، الرقم هو 05052523500، وسيكون إن شاء الله من أراد المهاتفة المباشرة سيجد إن شاء الله الرد الشافي والكافي لاستفساراته، ومن أراد أيضا طلب المزيد والمزيد حول معلومات حول المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية سيجد إن شاء الله أيضا ما يسر خاطره بإذن الله عز وجل.
4: نعم، وأنا أشكر الحقيقة جمعية دعم الأوقاف والدكتور عبد الله الحميدي والأستاذ صالح اليوسف مدير عام جمعية دعم الأوقاف، وهم الشريك الاستراتيجي، ومثل ما ذكر الدكتور الجمعية تقدم الدعم والحلول للمشاريع الوقفية، وهذا المشروع ما كان إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بجهد الجمعية والعاملين فيها. وهذا الرقم الذي أعلنته أبو عبد الله 05052523500 للزملاء في جمعية دعم الأوقاف سيجيبون عن كل استفسار وتواصل بخصوص مشروع الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية. فمن يود التواصل من المستمعين والمستمعات حتى يترك أثرا وجهدا له معنا ويكون من المساهمين في هالمشروع المبارك في إذاعة القرآن وغيرها من المنصات القرآنية في العالم أجمع. فالتواصل عن طريق هذا الرقم أعيده بشكل أخير 05 05 25 23 50.
2: بإذن الله عز وجل. أيضا ما شاء الله تبارك الله يعني مجالات متنوعة في عمل المركز، ما بين إنتاج المصاحف المرتلة وكذلك التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وكذلك ما شاء الله هناك لديكم توجه في إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية
4: إن شاء الله. نعم. لذلك أنا أقول هو محتوى القرآني والنبوي، والتلاوات والأحاديث هي جزء من المحتوى. اليوم الإذاعة فيها تلاوات، مصاحف، برامج تفسير، برامج فقه، برامج حديث، حتى سيكون هناك مسار لإنتاج البرامج المرئية اللي أيضا في نفس الموضوعات المحتوى القرآني والنبوي.
2: يعني تقصد مثلا مجال التفسير لكتاب الله عز وجل من خلال استضافة أصحاب الفضيلة متخصصين في مجالات التفسير.
4: صحيح، هو هو إنتاج المحتوى القرآني للوسائط والوسائل الإعلامية، سواء إذاعة، تلفزيون، يوتيوب، أي وسيلة إعلامية أو منصة اجتماعية، سيكون المركز منتجا للمحتوى القرآني والنبوي في هذه الوسائل.
2: نعم. أيضا أبو محمد، شدتني المنتجات الرقمية، وش المقصود بالمنتجات الرقمية للمركز السعودي للتلاوات القرآنية؟
4: اليوم هناك كثير من المطورين والمبرمجين للمواقع القرآنية وغيرها يحتاجون إلى بنية تحتية رقمية تتيح لهم المنتجات القرآنية. مثلا ختمة القرآن الكريم، اليوم المطور يحتاج الختمة بمواصفات معينة بصيغة محددة حتى يستطيع برمجة موقع يبث القرآن الكريم من خلال الكلمة، السطر، الحرف، وربط المنتجات هذه وتسهيل وصول لها للمستخدم. هذا من جزء من المسارات اللي بيشتغل فيها المركز إن شاء الله.
2: محمد، إذا اللي يعني المنتج الشرعي السعودي يتمتع بموثوقية عالية جداً في أنحاء العالم الإسلامي، حتى في الفتوى تجد إذا كان صادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فتجد يعني حقيقة قبول واسع وعظيم في أنحاء العالم الإسلامي. حديثي يعني ما هذه المسؤولية العظيمة، ماذا تمثل لكم أنتم يعني الكوادر الوطنية التي تدير المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية؟
4: أن لا يخرج أي منتج من المركز إلا بعد أن يمر بمراحل متعددة من المراجعة والاستماع والتدقيق العلمي والإعلامي، حتى نطمئن إلى أن هذا المخرج إن شاء الله مجاز شرعيا وعلميا وإعلاميا وفنيا. وبالتالي بما أنه إهداء باسم المملكة العربية السعودية، فيجب أن يكون مطابقا وكفوا لهذه الثقة التي تحظى بها هذه المنتجات،
2: وهي حاضنة الحرمين الشريفين وما هو أفئدة المسلمين وخادمة الإسلام والمسلمين. فشكر الله لكم الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشايع، مدير المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، وكان الحديث حول هذا المنتج الوقفي المبارك، وهو الصندوق الوقفي للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية. ومن أراد مستمعينا الكرام دعم هذا الصندوق الوقفي بإمكان التواصل من خلال الرقم التابع للمركز السعودي للتلاوات القرآنية 05 05 25 23 50. ويبشر بالخير من الله عز وجل، فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن دعم هذا المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يدخل إن شاء الله الداعم في هذه الخيرية التي أخبر عنها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الباذلين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. صباحكم بذل وعطاء في مملكة النماء، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: لطائف قرآنية.

0: يصف الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة أنهم متكئين في الجنة على السرر. هذه الآية فيها عدة لطائف. متكئين، الاتكاء يدل على الراحة، فأهل الجنة في راحة لأنه انتهت عندهم الهموم والغموم. ثانيا، متكئين اسم وليس فعل، والاسم يدل على الدوام، فهذا حال أهل الجنة دائما وأبدا. ثالثا، قوله فيها وفيها ظرف للاختصاص، وذلك يدل على أن الراحة الحقيقية الكاملة هي لا توجد إلا في الجنة. رابعا، ذكر الله سبحانه وتعالى حرف الجر على، فقال متكئين فيها على الأرائك. على تدل على العلو، وذلك لأن أهل الجنة حالهم عالي فهم على تلك السرر. خامسا، ذكر الله الأرائك وهي السرور المزينة، وجعلها الله جمع لأنها ليست فرد، فلم يقل على الأريكة، وإنما لهم أرائك لأنهم ينتقلون من سرير إلى سرير ومن نعيم إلى نعيم. هذه الآية فيها دلالة على كرم الله لعباده، وفيها دلالة على عناية الله بأهل الجنة، وفيها دلالة على إكرام الله لهم، وفيها دلالة على أن منزلة أهل الجنة عند الله عالية، ولهذا تفضل عليهم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي النساء والمائدة.

أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا

دلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

عقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدى

فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم.

منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً

برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد

يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا

ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.

0: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
1: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

أبإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة

إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.

يستمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي النساء والمائدة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
6: وقرآن
5: الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقائي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة مشكورا، وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل يوفقنا لخدمتهم في هذه الحلقة وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال شيخ عبد الله. السائل عبد الله من اليمن يسأل، يقول: ما حكم من شق الصف ووقف بجانب الإمام لعدم وجود مكان في الصفوف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة لها علاقة وثيقة بصلاة المنفرد خلف الصف. من رأى أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف قال: عليه أن يشق الصف ويقف بجانب الإمام إن وجد طريقا إلى ذلك ويدرك الصلاة. ومن لم يرى أنه يجب عليه أن يصاف الإمام أو ينتظر حتى يدخل أحد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، قالوا يصلي على حسب حاله منفردا في الصف، ويستدلون بحديث: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو أو ولا تعود، فيصححون صلاته لهذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يجد أحدا يصلي معه فإنه يصلي في الصف وحده وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: هل تجب علي طاعة أمي إذا منعتني من التبكير للمسجد أو المكوث فيه بعد الصلاة دون سبب وأنا مكلف بالغ؟
2: السؤال يقول: دون سبب. إذا كان بدون سبب فلا يجوز، لا يجوز للأم أن تمنع ولدها من التبكير للمسجد أو البقاء في المسجد بعد الصلاة لإتمام الذكر والأوراد المشروعة إذا كان بدون سبب. لكن إذا كان هناك سبب، بمعنى أن الأم تخاف على غنمها أن تسرق، أو على حرثها أن يسطى عليه أو نحو ذلك، وتأمره بأن يكون منتبها لوسيلة الرزق هذه، فيجب عليه أن يطيع والدته وأن لا يتأخر وأن يحمي ما رزقهم الله تعالى به من المال. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم شراء لعبة تحتوي على كفريات، يقول: مع تجنبها في الإعدادات، وهل هذا كفر بمجرد الشراء؟
2: يا أخي إذا كان سيتجنبها في الإعدادات هذا جيد، جنبها ويبقي اللعبة مع أطفاله. أما إذا كانت ستبقى وفيها كفر فلها حالان: الحالة الأول أن يريد أن يرى الكفر ويريه أطفاله ويعلمهم هذا النقص الذي حصل لهؤلاء بسبب اتباع الشيطان، وأن هؤلاء أضاعوا عقولهم ولم يلتزموا بالمنهج الشرعي الذي أمر الله به. هذا جائز لأنه يبين تميز العقيدة الإسلامية على العقيدة الضالة التي تعبد مثل ما رأينا في بعض القنوات أناس يعبدون البقر وأناس يعبدون الفئران وأناس يعبدون بعض الرجال الذين يقبلون أرجلهم في الأرض ويسجدون لهم. إن أراد أن يبين هذا الأمر وما فيه من ضعف العقل وما يظهر فيه أيضا من انحراف شديد عن المنهج الشرعي فهذا لا بأس به. أما إن أراد أن يفرح ويتفرج ويضحك ويرى أن في هذا مادة تضيع الوقت وتسلي النفس فهذا لا يجوز. لا يجوز المؤمن أحبتي في الله أن يفرح بما فيه من شيء يبغضه الله ورسوله، يعني الشيء الذي يبغضه الله يجب علينا أن نبغضه وأن لا نفرح به ولا نتخذه وسيلة لشرح صدورنا وفرحنا.
1: هذه المرأة تقول: تنازلت عن مهرها أثناء غياب زوجها الذي اتضح وفاته لاحقا، هل يحق لها التراجع عن التنازل والمطالبة بحقها من الميراث؟
2: الإنسان إذا تنازل عن شيء تنازلا محضا سقط ولا يجوز المطالبة به، لكن إن كان هناك تنازل له أسباب معلومة ثم فقدت هذه الأسباب وأرادت المرأة أن يعني تدعي بهذا أو تثبت عند القضاء فلا بأس من ذلك، والقضاء يقدر ما يرى أن له أثر في إرجاع المهر أو ليس له أثر.
1: نعم، أحسن الله عليكم علي الشيخ. هذا السائل يسأل عن وقت الليل، يعني هل الأفضل فيه قيامه أو طلب العلم؟
2: ليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين قيام الليل، بل عرف أن طلبة العلم هم من أفضل الذين يقومون الليل، وقيام الليل وسيلة من وسائل القرب من الله ونزول البركة والإعانة على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيام الليل فأثنى على القائمين، أثنى على القائمين يطلبون من الله تعالى البركة في أعمارهم وفي علومهم وفي ما يعني يحتاجون إليه. فلا نستطيع أن نقول أن العلم أفضل من قيام الليل ولا قيام الليل أفضل من العلم، بل هما جميعا يتكاتفان ويتعاونون. وأظنه الإمام أحمد استضافه بعض طلبة العلم فما رآه قائما يصلي فانتقده وقال: لا يترك قيام الليل إلا رجل سوء. وينبغي يا إخواني لنا أن نعرف أن طلبة العلم عليهم من الصلاة والذكر ما ليس على غيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فالذين يرزقهم الله تعالى الجد والاجتهاد في طلب العلم هم المحظوظون الذين أعيد الله لهم ذلك بركة في أعمالهم وما أوتوا.
1: حسن الله إليكم. من الأسئلة معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم النقاب.
2: النقاب الذي هو ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب هذا مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه أمر النساء بكشف الوجوه، والمؤمن يبتعد عن أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن التبرج وخروج النساء سافرات. والمذهب الحنبلي وكثير من الشافعية يرون أنه يجب النقاب، لأن المسألة الآن مسألة فتن، وكثير من الرجال إنما يقعون في الفتنة بسبب السفور. وشوقي يقول في قصيدته: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون فيه دواء أو لقاء يكون فيه الداو. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه في الحج، وكنا يكشفن، لأن المرأة في الحج مأمورة بأنها لا تنتقب تكشف، لكن إذا حاذاها الرجال الأجانب تقول عائشة: أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطت بالكلام اللي عندنا العامي، احتجبت. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القبور الدوارس، أي التي ليس عليها علامة؟
2: هذا حديث لا يصح ولم يثبت في كتب من كتب الحديث، بل قال بعض العلماء إنه حديث مكذوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يقول: هل تجب الزكاة في المال الذي يجمعه الشخص لغرض شراء سيارة أو مهر أو ترميم منزل إذا استغرق الادخار سنتين أو أكثر؟
2: المال إذا ملكه الإنسان أصبح مسؤولا عن تبعاته، ومنها الزكاة. فإذا كان يدخر المال ويجمعه من قرابته، يجمعه من قرابته ولو كانوا يعطون قرابة الزكاة، يعني نفرض أن شابا عندنا في الأسرة اتفقنا أن نعطيه زكاتنا سنويا حتى يجمع ما يتزوج به، هذا الذي يجمعه يجب فيه الزكاة ولو أنه أصله من الزكاة، أصله من الزكاة، وسينتهي إلى عمل خير مثل الزواج ونحوه، هذا كله لا يعفيه من بذل الواجب في الزكاة السنوية.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل نتف الحاجب من أجل ترتيبه جائز؟
2: النتف يا إخواني هو النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص ولعن صاحبه، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، واللعن إنما يكون على كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سببا آخر فقال: المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فلا يجوز يا إخواني للمرأة أن تنتف حاجبها لترتيبه، لكن لو كان حاجبها طويل يجوز أن تقص الطول الزائد ليعود إلى المعتاد.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم أو هذه الأخت تسأل تقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أو الدفع الآجل؟
2: الذهب لا يجوز شراؤه بالتقسيط، والتقسيط هو الدفع الآجل، سواء كان دفع مرة واحدة أو الدفع على أقساط، فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب إلا هاء بها، يعني يدا بيد، ما فيه تأجيل. لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، وهو أن الذهب إذا تحول إلى صناعة صار مصنوع وبيع على أنه مصنوع، فإنه حينئذ يجوز فيه التقسيط والتأجيل. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة هذه الأخت تسأل تقول عن حكم طمس ذوات الأرواح في الألعاب أو الصور، هل يجوز ترك ملمح واحد كالفم أم يجب طمسها بالكلية؟
2: إذا كانت هذه في لعب الأطفال فلا يجب طمسها، لأن لعب الأطفال هذه مما جاءت الشريعة بإجازتها، وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صغيرة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها خيل من اللعب ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاها.
1: نعم. هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم القنوت لطلب الغيث في الصلاة المكتوبة.
2: الأصل في طلب الغيث الاستسقاء، حين يخرج الناس إلى المصليات التي تقع خارج القرية ويصلون ويخطبون ويرجون من الله تعالى رفع القحط والجوع وإنزال الغيث والمطر، هذا هو الأصل. وأما القنوت الذي ذكره بعض العلماء عندما تنزل على الناس أمور مفاجئة قد يظنها بعضهم عذابا أو نحو ذلك، فهذه يجوز أن الناس يقنتون. قد قنت بعض العلماء السابقين من الصحابة قنتوا لوقوع الزلازل ونحوها، فإذا وقعت مثل هذه يجوز أن يقنت في الصلاة المكتوبة وفي النافلة بعد وقوع مثل هذه أو التخويف بوقوعها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال معالي الشيخ، هل إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد تمنع الوضوء إذا اكتشفت بعد الصلاة؟
2: إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد لا تمنع الوضوء، وما يزال الناس قديما وحديثا يتوضؤون وقد بقي في أعينهم شيئا من ذلك، ولكن النظافة طيبة وإزالة هذه الأشياء التي قد تؤذي العين وتؤثر مع المدى الطويل على قوة الإبصار، هذه من الأمور المشروعة ومن وسائل النظافة المحببة التي يؤيدها الشرع.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، التي أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
2: وأنت أخي أحسن الله إليكم وبارك فيكم أنت وزملائك، وسأدعو فأمنوا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. الشكر موصول فيها للمنفذ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. إلى لقاء جديد إن شاء الله نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثواب هذا الذكر؟
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني أيضا.
1: ثواب الأذكار.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: ألف لام

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفعل

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم

0: الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق

0: علي، وأصحاب الجد هم أهل الحظ والغنى. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعين الكرام من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم، ونسعد كثيرا بتقديم هذه الحلقة بالتعاون المبارك مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كذلك مستمعين الكرام بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله شيخ عمر.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
5: ونتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
7: الطالب عبيدة أسامة الجندوبي.
5: وكم العمر؟
7: عمري 16 سنة.
5: وكم تحفظ من كتاب الله؟
7: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول الشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، قراءة ممتازة.
0: جزاكم الله خيرا شيخ عمر، لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: في قوله تعالى وكلا نقص، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: الحكم التجويدي هنا التنوين أتى بعده حرف النون، فالحكم هنا إضغام بغنة.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: لعلكم أيضا شيخ عمر أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: في قوله تعالى ما نثبت به فؤادك، ما معنى فؤادك؟
2: معنى كلمة فؤادك أي قلبك.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: إذن مستمعين الكرام، شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني الذي علق على تلاوة الحافظ في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحافظ عبيدة أسامة الجندوبي، جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
0: لازلنا وإياكم مستمعين الكرام نتواصل في هذا البرنامج ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، الذي يأتي بالتعاون المبارك مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا بالالتقاء بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عمر بن عبد العزيز باوزير.
0: وكم العمر؟
4: 15 عاما.
0: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 22 جزءا.
0: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وإعانة في إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند

0: يعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: في قوله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لقد قلقلت حرف العين وهو ليس من الحروف القلقلة، وحروف القلقلة قطب جد.
1: جزاك الله خير شيخ عمر، لعلك أيضا توجه للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى: من حرم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف الحاء، فالحكم إظهار حقيقي.
2: بارك الله فيك،
1: جزاكم الله خير شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: في قوله تعالى: ولا تسرفوا، ما معنى ولا تسرفوا؟
0: أي لا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك.
2: بارك الله فيك.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء للشيخ عمر بن علي القرني جزاه الله خيرا، وهو المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظ. أيضا شكر للحافظ معنا في هذه الحلقة عمر بن عبد العزيز بوزير جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار محراب خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بطيبة الطيبة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
5: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. جدة تحتضن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. الشؤون الإسلامية تختتم دورة تأهيل الآئمة والدعاء في الجبل الأسود. المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي بمشاركة 50 شركة وطنية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق الحي الرقمي لتصبح العاصمة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية عالميا. نزاهة تبحث مع وكالة الاتحاد الأوروبي التعاون في مكافحة الفساد. تحذير دولي من هشاشة وقف الهدنة في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة. البحرية اليمنية تحبط محاولة تهريب إيرانية وهجوم حوثي بحري. الجيش السوداني ينفذ ضربات على ميليشيا الدعم السريع في كردفان. دول الاتحاد الأوروبي تعيد إحياء خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وأخيرا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 160 قتيلا. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: مجالس العقيدة،
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، تقدم برنامج
5: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بكم معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بأخوي الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا. الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم. كان ختام الحلقة الماضية بختام الموضوع 15 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر وهو الحوض، فما الموضوع 16 الذي نفتتح به حلقتنا اليوم؟
2: بارك الله فيكم. الموضوع 16 هو موقف من أعظم مواقف القيامة، وهو المرور على الصراط.
4: إذا لعلنا نبدأ كالعادة بالتعريف، فما هو الصراط؟
2: الصراط لغة الطريق، وأما في الاصطلاح الشرعي في مباحث اليوم الآخر فإنه جسر منصوب على جهنم، نعوذ بالله منها، يعبر عليه، عليه كلاليب وخطاطيف.
3: أحسن الله إليكم. هل ورد ذكر الصراط الأخروي في القرآن؟
2: بلفظه لم يأتي.
3: وهل جاء بمعناه، أي بما يشير إليه أو يدل عليه؟
2: اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في تفسير قول الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فمنهم من قال إن الورود هنا هو المرور على الصراط، وحين يكون الصراط قد دل القرآن عليه بدلالة اللزوم. ومنهم من قال الورود هنا هو دخول النار، وحينها نقول لم يدل القرآن على الصراط وإنما دليله السنة فحسب.
4: ومن راجح أحسن الله عليكم؟
2: الورود في اللغة يحتمل معنيين: الدخول في الشيء والإشراف عليه والقرب منه. وأقوى ما قيل في الآية القولان المتقدمان: الأول أن الورود هو الدخول، وإن منكم إلا واردها، أي وإن منكم إلا سيدخل جهنم، كل أحد سيناله حظ من دخول النار عياذا بالله منها. القول الثاني أن الورود هو المرور على الصراط، والصراط على جهنم، فمن مر عليه فقد ورد جهنم من جهة كونه قرب منها وأشرف عليها. هذان أقوى ما قيل في الآية، وكلاهما مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وبكل قال جماعة من التابعين فمن بعدهم. ولعل أقرب القولين والعلم عند الله أن الورود في الآية هو المرور على الصراط، وعليه فيكون القرآن قد أشار إلى الصراط الأخروي ودل عليه بدلالة اللزوم. ويدل على رجحان هذا القول ثلاث قرائن: الأولى أن أدلة الصراط من السنة، وفيها ما يكون في ذاك المقام تفصيلا، لم يأتي فيها ذكر لدخول المتقين النار، بل فيها ما يفيد عكسه. ففي الصحيحين أن الناس ينقسمون كما سيأتي في مرورهم على الصراط إلى ناج مسلم، أي ناج من جهنم سالم من الكلاليب التي على الصراط. فالحديث نص في السلامة من النار للمتقين، والآية تدل على أن الورود للجميع، فتبين أن الورود ليس دخول النار، إضافة إلى أنه لم يأتي في الأدلة أن هؤلاء الذين يمرون كالبرق وكالطرف إلى آخره وسلمهم الله ونجوا، لم يأتي قط أنهم سيدخلون النار. إذن ليس في الأدلة التفصيلية ذكر لدخول المتقين النار. قرينة الثانية حديث 70,000، وفيه أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ودخول النار عياذا بالله منها كما تدل عليه الأدلة يقتضي العذاب ولا بد.
4: أحسن الله إليكم. يقول بعضهم إن ثمة دخولا لا عذاب فيه، وأن النار تكون على المتقين بردا وسلاما.
2: هذا شيء لم تثبت فيه حجة فيما أعلم، وليس لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب بلا دليل، فكيف والأدلة طافحة بكون جهنم عياذا بالله منها عذاب على من دخلها. القرينة الثالثة أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة رضي الله عنها: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ابن أبي العز في شرح الطحاوية بيّن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بكلام حسن، فقال: أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم، انتهى كلامه.
3: صلى الله عليكم، ما المسائل التي معنا اليوم في موضوع الصراط؟
2: عندنا في هذا الموضوع 8 مسائل. المسألة الأولى صفات الصراط. دلت السنة على أن للصراط الأخروي صفات، ومنها أولا أنه زلق، أي لا تكاد الأقدام تستقر عليه. ففي الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الجسر، طبعا أرادوا الصراط، فقال مدحضة مزلة. ولك أن تقول مزلة، كلا الوجهين صحيح، مزلة ومزلة. المقصود أن المشي عليه صعب ليس هينا، وهذا ابتلاء عظيم، لأن الصراط منصوب على جهنم، فالذي يسقط منه سيسقط في جهنم عياذا بالله، فالأمر شديد والكرب عظيم. إنه لو لم يكن زلقا فالمرور عليه صعب، فكيف وهو مدحضة مزلة؟ ثانيا أن على حافتيه كلاليب تأخذ من أمرت به فتلقيه في النار، أو تجرح من أمرت بجرحه.
3: وما الكلاليب؟
2: الكلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعقوفة التي يعلق عليها اللحم. وفي الحديث السابق مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، كما جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. الصفة الثالثة أنه حاد ودقيق كحد السيف وكدقة الشعرة، وهذا الوصف جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم، والصراط كحد السيف دحض مزلة، واختلف في رفعه ووقفه، ولعل الموقوف أصح، ومع ذلك فله حكم الرفع. وهذا المعنى أيضا جاء مرفوعا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وفي إسناده نظر، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا عند البيهقي في الشعب وفي إسناده نظر أيضا، وجاء أيضا من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا عند الحاكم، وجاء عنه موقوفا عند ابن أبي شيبة قال رضي الله عنه يوضع الصراط وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة ربنا من تجيز على هذا، فيقول أجيز عليه من شئت. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا، وهو أصح ما في الباب، ففي صحيح مسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء هذا المعنى أيضا عن بعض التابعين، ومنهم عبيد بن عمير التابعي رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة. الخلاصة مجموع ما ورد مرفوعا وموقوفا يدل على أن هذا الوصف له أصل وأنه حق على ظاهره، فالصراط دقيق كالشعرة وحاد كالسيف، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء الصراط طريق واسع وليس أنه حاد دقيق، لأن دقته تعارض المشي عليه وأن يعلق عليه تلك الكلاليب والخطاطيف.
2: الذي يبدو والله أعلم أن هذا غير صحيح، والأثار السابقة تدل على أن ما سبق هو الحق. الصراط في اللغة هو الطريق مطلقا، وبعضهم يقيده بكونه الطريق الواضحة أو القاصد، وهذا لا علاقة له بكونه واسعا أو ضيقا. وأما ما ذكروه ثانيا فإنه قياس غير صحيح، حيث قاسوا الأمور الأخروية الغيبية على أمور الدنيا، وهذا مسلك فاسد. أمور الآخرة لا يمكن أن تقاس على أمور الدنيا، ولو فتح هذا الباب فسنشكك أو نقدح في كثير من الأمور الأخروية. وإذا كان الناس في الدنيا يمكن أن يصنعوا قوالب صغيرة في غاية القوة من الحديد أو الصلب، ويمكن أن يعلقوا عليها ما شاء، فكيف يستبعد ما سبق في الآخرة وقد جاءت الأدلة به؟ الصفة الرابعة أنه منصوب على جهنم نعوذ بالله منها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، أي على وسطها. الخلاصة أن صفات الصراط تدل على أن المرور عليه هول ليس بعده هول، وأنه أمر جلل تعجز العبارة عن وصف عظمته وخطره. ويكفي فيه أنه على متن جهنم ممدود، فليعلم المسلم أنه لا يجوزه إلا من خاف أهوال اليوم الموعود وأطاع الملك المعبود الغفور الودود جل في علاه. إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم، لو علم الخلق ما يراد بهم وأيما مورد غدا يرد، ما استعذبوا لذة الحياة ولا طاب لهم عيش إذا رقدوا، خوفا من العرض والصراط على نار تلظى وحرها يقد.
3: صلى الله عليكم. هل ننتقل للمسألة الثانية؟
2: المسألة الثانية من الذين يمرون على الصراط؟ الذين يمرون على الصراط هم المظهرون للإيمان، وهذا الوصف يندرج فيه فئتان، المؤمنون حقا والمنافقون.
4: وماذا عن الكفار؟
2: الكفار المظهرون للكفر كما تدل عليه ظواهر الأدلة لا يمرون على الصراط، بل يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، نسأل الله السلامة. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار: فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، انتهى كلامه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، متفق عليه. فالحديث صريح في أن الكفار المعلنين للكفر يحشرون إلى جهنم والعياذ بالله قبل نصب الصراط. المسألة الثالثة: أحوال الناس في المرور. وها هنا مسألتان: أحوالهم من حيث النور والظلمة، وأحوالهم من حيث السرعة والبطء.
3: وما أحوالهم من حيث النور والظلمة؟
2: دل الدليل على أن الصراط يؤتى به وينصب والناس في ظلمة، ثم يعطون أنوارهم بعد ذلك. ففي حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أن حبرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وجاء عند الحاكم والطبراني في حديث ابن مسعود الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقد سبق التنبيه على ما في هذا الحديث. إذن قبيل المرور على الصراط يعطون نورهم على قدر أعمالهم. فسبحان الله، بقدر أخذك من النور الإيماني المعنوي الدنيوي يكون نورك الحسي الأخروي.
4: لو وضحتم هذه أحسن الله إليكم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله النور في الدنيا، النور الذي من لم يستضئ به فإنه سيبقى في ظلام الضلال في الدنيا، ويكون في ظلام حقيقي في الآخرة. ومن استطاع بنور الإيمان في الدنيا فليبشر بالنور الحقيقي في الآخرة. والناس متباينون في ذاك المقام تباينا عظيما. انظر ما جاء في الحديث السابق، قال: ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدمه، وإذا طفئ قام. فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال: أنجوا على قدر نوركم، إلى آخر الحديث. أحوال الناس في الآخرة متفاوتة بقدر ما قدموا في الدنيا، فكما ترى في الدنيا أحوال الناس متفاوتة، فكذلك الأمر في الآخرة، جزاء وفاق، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
3: أحسن الله عليكم. وماذا عن أحوال من حيث السرعة والبطء؟
2: دلت السنة على أحوال متفاوتة للناس من حيث سرعتهم في المرور على الصراط. وقد جمعت من مجموع الروايات هذه الأحوال، فوجدت أن الذي جاء نحو من 10 أحوال. فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ثم كالريح، ثم كمر الطير، ثم كجاويد الخيل، ثم كجاويد الركاب أي الإبل، ثم كشد الرجال أي جريهم، ثم كمشيهم، ومنهم من يزحف، وآخرهم من يسحب سحبا.
4: سبحان الله، التفاوت بينهم عظيم.
2: صدقت يا دكتور، لاحظ الفرق بين من يمر زحفا أو من يسحب، وذاك الذي يمر في سرعة الطرف، بين هذا وذاك فرق عظيم. بحسب استجابتك لأمر الله ومسارعتك إلى مرضاته في الدنيا ستكون سرعتك في مرورك على ذاك الهول العظيم. على قدر سيرك في الصراط المستقيم المعنوي في الدنيا سيكون سيرك على الصراط الحسي في الآخرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مثل الناس في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة، وكل إنسان وما يختار لنفسه، والتوفيق بيد الله. المسألة الرابعة: إرسال الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، أخرجه مسلم. الأمانة والرحم أعراض، والله تعالى قادر على أن يجعل الأعراض ذواتا وأعيانا، فيجعل الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، والله أعلم كيف يكون ذلك.
4: ولماذا كان هذا؟
2: الذي يبدو من كلام أهل العلم في تفسير هذا أن قيامهما ليحاجا عن القائم بحقهما، أي الواصل للرحم والأمين، ويشهد على المضيع لهما قاطع الرحم والخائن. وهذا يدلك على عظيم شأن هذين الحقين من بين بقية الحقوق الواجبة على الناس، فحقهما عظيم جدا، فليتنبه خائن الأمانة وقاطع رحمه. مسألة الخامسة، أول من يمر على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أخرجه البخاري. فالحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته أول من يمرون على الصراط. وفي صحيح مسلم أن الحبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أول الناس إجازة، يعني على الصراط؟ قال: فقراء المهاجرين.
3: صلى الله عليكم. وكيف الجمع بين الحديثين؟
2: الجمع بينهما أن يقال أول من يمر على الصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته، وأول أمته مرورا فقراء المهاجرين. مسألة السادسة، الكلام وقت المرور على الصراط. دلت الأدلة على أنه لا يتكلم أحد عند مرور الناس على الصراط إلا الرسل والملائكة، هذان الصنفان فقط هم الذين يتكلمون فحسب، ومن عداهم فيلتزمون الصمت. وهذا يدل على أن الموقف موقف مخافة ومهابة ورحبة، حتى إنه ما ينبس إنسان بمد شفه، وكلام الرسل والملائكة في ذاك المقام لا يتجاوز دعاء الله بالسلامة، اللهم سلم سلم، يدعون بالسلامة للمارين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، متفق عليه. وعند أحمد بإسناد صحيح أن الملائكة تقول هذا أيضا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: بجنبتيه، أراد الصراط، بجنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة كابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن عبيد بن عمير التابعي كما عند البيهقي في البعث والنشور.
4: أحسن الله ليكم، ألم يرد أن المؤمنين يقولون أيضا اللهم سلم سلم؟
2: روي هذا في حديث أخرجه الترمذي، وفيه شعار المؤمن على الصراط: ربي سلم سلم. لكن الحديث ضعيف لا يثبت، وقد أشار الترمذي عقيب إخراجه إلى ضعفه، ثم هو معارض لما هو أصح منه وهما في الصحيحين: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. المسألة السابعة، نتيجة المرور على الصراط.
3: ولعل أهم مسائل هذا الموضوع.
2: صدقت يا دكتور، ينقسم الناس عند مرورهم على الصراط إلى ثلاثة أقسام، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان: فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم.
4: إذن المرون على الصراط ينفصلون إلى هذه الأحوال الثلاث، فلو فصلتموها أحسن الله إليكم.
2: أولا ناج مسلم، أي ناج من النار ومسلم من الكلاليب. هؤلاء أهل الرتبة العالية، وهم إلى الجنة من أول وهلة، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ثانيا ناج مخدوش، ناج من السقوط في جهنم، ولكن الكلاليب أصابته فجرحته، وجاء في بعض الروايات مكلم من الكلم وهو الجرح، وجاء أيضا مخدوج به، هذه تدلك على أن الأمر مخوف، مخدوج به أي أن كلاليب الصراط جرحته فقطعت أو انتقصت من جسده، نسأل الله السلامة، المقام جد ليس هزلا. ثالثا مكدوس في نار جهنم، هذا من أهل البلية والمحنة، مكدوس مدفوع، فهذه الكلاليب تدفعه في جهنم عياذا بالله. ومن مجموع الأحاديث في هذا جاءت عندنا 4 ألفاظ في هؤلاء: مكدوس أي مدفوع إلى جهنم، ومكروس أو مكردس، كلاهما جاء وهما بمعنى واحد، وهو الذي جمعت يداه إلى قدميه، حالة فيها ذلة وصغار، ومنكوس أي يرمى على رأسه لا يسقط من جهة قدمه. والظاهر أن كل ذلك حاصل لمن يسقط في النار، فهو يدفع حال كونه منكوسا مكردسا. والرابع موبق بعمله، وهذا وصف عام لحاله، أنه أوبقه عمله فكان هذا جزاءه ولم يظلمه ربه.
3: أحسن الله عليكم. هؤلاء الذين أوبقهم عملهم فكان ما كان من إلقائهم في جهنم والعياذ بالله، من هم؟
2: هؤلاء صنفان: المنافقون والعصاة الذين شاء الله تعذيبهم. هؤلاء هم أهل الوعيد الذين تحقق فيهم الوعيد، ونحن كما تدل الأدلة على يقين بأن طائفة من العصاة سوف تعذب في النار ولا بد، فكيف يدخلون النار؟ يسقطون من على الصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجي الله برحمته من يشاء، أخرجه أحمد. وقوله تقادع مخفف من تتقادع، أي أن جنبتي الصراط تسقطانهم في جهنم بعضهم فوق بعض، نسأل الله العافية. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الموضوع: كلام الناجين بعد المرور. ظواهر النصوص تدل على أن أحد طرفي الصراط في أرض المحشر في عرصات القيامة، وطرفه الآخر من جهة الجنة والنار أسفل منه. الذين مروا على الصراط ونجوا، هؤلاء يتكلمون بكلمة يخاطبون بها جهنم نعوذ بالله منها، وهي ما جاء في حديث ابن مسعود عند الحاكم: فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. وقد سبق بيان أنه روي مرفوعا وموقوفا، نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول. وفي المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فينكب مرة ويمشي مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين.
4: أحسن الله إليكم. لعلنا انتهينا من موقف المرور على الصراط، فهل ننتقل إلى الموضوع السابع عشر؟
2: نعم بعون الله، وهو الوقوف على القنطرة، وهذا آخر ما معنا من مباحث عرصات القيامة. الوقوف على القنطرة موضوع لم يرد في القرآن، وإنما دليله السنة على ما سيأتي تفصيله، وهو أيضا أقل موضوعات اليوم الآخر دليلا.
3: ما المراد بالقنطرة؟
2: القنطرة في اللغة الجسر، فالمعنى قريب من معنى الصراط اصطلاحا، فقد جاء في الأدلة كما سبق تسمية الصراط بماذا؟ بالجسر. الصراط في اللغة الطريق، لكن حقيقته أنه جسر منصوب على جهنم، فإذا كان جسرا فالقنطرة أيضا جسر.
4: وما الدليل عليها؟
2: العمدة في ثبوت القنطرة حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. في هذا الحديث أن الذين خلصوا من النار أي مروا على الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، هذه هي القنطرة التي نعنيها، وهي آخر المواقف، وليس بعدها إلا دخول الجنة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها. وإذا دخلوا هداهم الله إلى منازلهم، فاهتدى كل واحد منهم إلى منزله فيها أدل بمنزله في الدنيا. وصدق ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي يهديهم إلى منازلهم في الجنة، على قول في تفسير الآية.
3: أحسن الله عليكم. هل القنطرة جسر مستقل سوى الصراط، أم هي جزء من الصراط من طرفه الذي يد الجنة؟
2: اختلف العلماء في هذا إلى قولين: الأول أن القنطرة جزء من الصراط يوقفون عليه ثم يمرون من بعده فيخلصون من النار، والثاني أنه جسر مستقل بعد المرور على الصراط، وهذا أقرب والله أعلم لأمرين. أولا أن في الحديث السالف إذا خلص المؤمنون من النار، فهذا دليل على أنهم تجاوزوا النار وسلموا منها، ولا يتجاوزها أحد إلا بعد المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على جهنم، وبما أن الإنسان لا يزال على الصراط فالخطر قائم، إذ لا تزال النار تحته واحتمال السقوط وارد. وهنا قال إذا خلص المؤمنون من النار، فهذا دليل على أنهم تجاوزوا الصراط. وفي هذا يقول القرطبي في التذكرة: معنى يخلص المؤمنون من النار أي يخلصون من الصراط المضروب على النار، انتهى كلامه. ثانيا أن في الحديث وصف القنطرة بأنها بين الجنة والنار، والصراط ليس بين الجنة والنار، الصراط على النار. فدل هذا على أنه بعد تجاوز الصراط يكون هناك جسر آخر بين الجنة والنار، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذان مرجحان للقول بأن القنطرة جسر مستقل. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: هذه القنطرة تكون بعد مجاوزة النار.
4: أعلى أي شيء منصوبة؟
2: ابن كثير في تتمة الكلام السابق قال: فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن، والله أعلم. انتهى كلامه. والأحسن أن نقول ابتداء: لا ندري والله أعلم، ولا حاجة بنا إلى الخوض في هذا. المهم أنه جسر يوقفون عليه، والله حكيم، لا يكون شيء مما يقدر إلا وله فيه حكمة بالغة. لكن كيف ذلك؟ على أي شيء هذا الشيء منصوب؟ لا ندري. والأحسن دائما أن نوغل في مسائل الآخرة برفق، ولا نتعمق بزيادة عما في الدليل، وحسبنا أن نقف حيث وقف بنا، وبهذا تتم السلامة.
3: أحسن الله عليكم، ما سبب حبسهم على القنطرة؟
2: بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حيث قال: فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. وفي الرواية الأخرى في البخاري أيضا: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. إذن إيقاف المؤمنين الناجين كان لأجل القصاص فيما بينهم، والحكمة منه والله أعلم حصول التهذيب والتنقية، تهذب قلوبهم وتنقى نفوسهم، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولو لم يحصل هذا القصاص ولم يأخذ المظلوم حقه، فلربما بقي شيء في نفسه. والجنة دار الطيب، فلا بد أن تكون النفوس طيبة، طبتم فادخلوها خالدين. لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم، والله لكفى به عيشا سعيدا رغيدا. تخيل أن تعيش وأنت سليم الصدر تجاه الناس، وتثق أن الناس سليمو الصدر تجاهك، هذا نعيم خالص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حتى الأسرة متقابلة تواصلا وتحاببا، فكل منهم مقابل للآخر لا مستدبر له. فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. قال مجاهد رحمه الله: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه.
4: أحسن الله إليكم، هذا القصاص هل هو من طرف اتجاه آخر؟ أعني يقتص مظلوم من ظالم، أم هو اقتصاص من الطرفين، بمعنى أن كل واحد منهم له حق على أخيه ولأخيه عليه حق فيتقاصون بينهم؟
2: اللفظ يا أبا سعد فيه احتمال للأمرين، ولذا أقول الله أعلم. بعض العلماء قال: الذي يظهر من لفظ فيقص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم، أو فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، قال اللفظ يشير إلى أن لكل واحد على الآخر مظلمة، هذا له عليه حق وها للآخر عليه حق أيضا، يعني هذا اغتاب هذا وهذا اغتاب الأول، هذا أخذ مال هذا والآخر أيضا أخذ ماله، فيتقاصون فيما بينهم. لكن الذي يظهر الله أعلم أن اللفظ يحتمل الأمرين، فالله أعلم كيف سيكون الحال من طرف لآخر أو من كلا الطرفين.
3: وكيف يكون أخذ الحق من الظالم؟
2: نقول أيضا الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. نحن نقطع أن هذا القصاص أخص من القصاص في موقف الحساب، لأن ذاك القصاص قد يترتب عليه دخول النار للظالم. فالمظلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: يأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ذاك قصاص قد يترتب عليه دخول النار، وهذا قصاص لا يترتب عليه دخول النار، بدليل: فإذا خلصوا من النار. وأقول الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يعوض المظلوم بما شاء، ويعطيه من عنده سبحانه ما شاء، ولا يترتب على هذا أثر على الظالم من جهة دخول النار عياذا بالله منها. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.
2: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعم الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: وقفات مع دعاء الأنبياء.
4: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:
5: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
4: ومثل ذلك ما حكاه الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه قال:

0: وهذا يؤكد أن الاعتراف بالذنب وظلم النفس مفتاح لإجابة الدعاء ومغفرة الذنب. قيل إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من رحمة الله، فهذه خمسة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه تعالى فقال: ربي بما أغويتني. والنتيجة أنه قنط من رحمة الله، وأن الله سبحانه لم يتب عليه. فما أحرانا أن ننتهج نهج الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، فهم القدوات لنا وخير البشر. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ونزلناه تنزيلا.
1: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
0: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيتين 59 و60 من سورة الأنعام، ونستهل الحلقة بتلاوتهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الأنعام. مفاتح الغيب، خزائن الغيب، ومنها علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام والكسب في المستقبل ومكان موت الإنسان، في ظلمات الأرض باطنها وخفاياها، ولا رطب ولا يابس، أي لا لين ناعم ندي ولا جاف، كتاب مبين، أي بين واضح، وهو اللوح المحفوظ. يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم حينما ينيمكم فيه بما يشبه قبضها عند الموت. ما جرحتم الذي كسبتم من الأعمال، يبعثكم، يعيد أرواحكم إلى أجسامكم حينما يوقظكم من النوم بما يشبه الإحياء بعد الإماتة، ليقضى أجل مسمى، ليتمم وقت معين محدد، والمراد مدة الحياة. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهاتين الآيتين الكريمتين. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خزائنه، جمع مفتح، واختلفوا في مفاتح الغيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقيل: هي ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف كان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد: البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والأمصار، لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه. وقيل: هو البر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل: يعلم كم انقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، وقيل هو تحت الصخرة التي في أسفل الأرضين. ولا رطب ولا يابس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرطب الماء، واليابس البادية. وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: ولا حي ولا موات. وقيل: هو عبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما جرحتم، أي كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي يوقظكم في النهار، ليقضي أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الممات، يريد استيفاء العمر على التمام، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم، يخبركم بما كنتم تعملون. وجاء في تفسير أضواء البيان قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة، وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى، وأن صاحبها لم يمت حقيقة، وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله، وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها، ولذا يمسك روحه عنده. وذلك في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هداية هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الأنعام. إحاطة علم الله المطلقة، فهو العليم الخبير وهو علام الغيوب. سنة الوفاة الصغرى والكبرى، فالنوم الذي هو الوفاة الصغرى تقبض فيه الأرواح مؤقتا، ثم يعيدها الله في النهار لحين انتهاء الأجل الذي قدره العليم القدير. ففي هذه الوفاة الصغرى تذكير للمسلم بالموت والبعث والنشور، استشعار رقابة الله. فحين يعلم المسلم أن ورقة شجر لا تسقط ولا حبة تقع في ظلمات الأرض إلا بعلم الله وكتابته، يورثه ذلك حياء عظيما من الله وخشية وخوفا منه، فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا.
0: ونزلناه تنزيلا،
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا.
2: إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
0: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي السجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي السجدة والأحزاب.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الأعزاء إلى نشرة أخبارنا الرئيسة والتي أستهلها معكم بالعناوين. جدة تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. مركز الحضارة الإسلامية في طشقند يعلن مسابقة عالمية للخطاطين لإنشاء نسخة فريدة من المصحف الشريف. الخارجية الباكستانية تؤكد مواصلة الجهود مع الدول الصديقة لحل الأزمة بين واشنطن وطهران. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. عقد اليوم في جدة اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23، ويتضمن جدول الأعمال بند انتخاب أمين عام جديد للمنظمة ومناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات في الأراضي الفلسطينية بما يسهم في بلورة موقف إسلامي موحد واتخاذ القرارات اللازمة حيالها. اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة الصومالية مقديشو أعمال برنامج إعلامي السلام الهادف إلى تعزيز قدرات الإعلاميين والصحفيين في مواجهة الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية وحملات التضليل والدعاية الإرهابية وتطوير مهاراتهم في التعامل المهني مع التحديات المتسارعة في البيئة الإعلامية والفضاء الرقمي. أعلن مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان مسابقة عالمية للخطاطين لإنشاء نسخة فريدة من القرآن الكريم ضمن أعمال المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية منظور جديد اكتشافات جديدة، والمقام في العاصمة طشقند. وتأتي المسابقة ضمن مشروع مصحف العالم من تقاليد الخط العربي إلى تراث المستقبل بهدف إنشاء نسخة فريدة من المصحف الشريف تجمع أبرز تقاليد الخط الإسلامي المتميز عن مختلف البلدان والمدارس الخطية بما يعكس ثراء هذا الفن وتنوع مدارسه وامتداده الحضاري. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في الجبل الأسود التي استمرت على مدى 3 أيام بمشاركة 50 إماما وداعية. وتضمنت الدورة عددا من المحاضرات والدروس العلمية والتأصيلية التي أسهمت في تعزيز معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أكثر من 7000 سلة غذائية في ساحل حضرموت يستفيد منها أكثر من 50,000 فرد. كما وزع المركز أكثر من 1400 سلة غذائية في مديريتي قشن وحصوين بمحافظة المهرة. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الدول الصديقة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، موضحة أن قائد الجيش عاصم منير قد زار طهران ضمن جهود الوساطة. حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى التنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الأعمار. أدان الاتحاد الأوروبي اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلانديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة على الإطلاق. شنت القوات الجوية التابعة للجيش السوداني ضربات على تجمعات لميليشيا الدعم السريع في بلدة الفراشاية جنوب كردفان غرب البلاد، وأوقعت خسائر في صفوفها. إلى ذلك صدت القوات المسلحة السودانية هجوما للحركة الشعبية في منطقة الدامر قرب منطقة العباسية. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعي الأعزاء، عودوا فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جدة تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. مركز الحضارة الإسلامية في طشقند يعلن مسابقة عالمية للخطاطين لإنشاء نسخة فريدة من المصحف الشريف. الخارجية الباكستانية تؤكد مواصلة الجهود مع الدول الصديقة لحل الأزمة بين واشنطن وطهران. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي ومحمد الجدوع، وفي التنفيذ على الهواء بدر الزهراني، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان تحريم التهاجر والتقاطع بين المسلمين، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري. استهل الشيخ محاضرته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول فضيلته:
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنتحدث عن تحريم التهاجر والتقاطع بين المسلمين، ونبدأ بمقدمة عن بيان أخوة المسلمين وأهمية الأخوة في الإسلام، ونختم بذكر بعض النصوص التي تحث على السعي في الإصلاح بين المتهاجرين. فإن المسلم إذا استشعر أخوة الإسلام يسوءه ويضيق صدره بما يراه من تهاجر وتقاطع بين المسلمين، فيسعى في الإصلاح بينهم وإصلاح ذات بينهم. فأولا الأخوة، المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة أن لا يهجر أخاه ولا يقاطعه ولا يحسده ولا يتجسس عليه ولا يعمل ما يضره، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وإنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون إخوة. ويقول جل وعلا عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين يعني متواضعين، هؤلاء هم أهل الإيمان. المسلم المؤمن تجده متذل لإخوانه، ملاين لهم، يخشع ويخضع ولا يترفع عليهم، وفي المقابل أعزة على الكافرين، أعزة على أعداء الله، أشداء، أقوياء. لكن أهل الإيمان أذلة، متواضعون لهم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف الصحابة رضي الله عنهم، أشداء على الكفر وعلى أهل الكفر، فيهم غلظة وشدة عليهم من غير أن يظلمهم، لكنهم بالنسبة للمؤمنين رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا، يرحمون إخوانهم المؤمنين، يتذللون لهم، يخضعون، يلينون، يساعدونهم، يتحملون منهم. هذه أخوة الإيمان، هذه من نعم الله علينا أن جعلنا أخوة في الإسلام. أخوة الإيمان شأنها عظيم، ولها أمور ينبغي الإنسان أن يعملها حتى تتم الأخوة، وأمور تقلل شأن هذه الأخوة أو تقطعها بالكلية. ومن أسبابها الاختلاف، المهاجرة، البغضاء، التحاسد، التدابر، التنافس، المناجسة إلى غير ذلك. فالمسلم أيها الإخوة مأمور بأن يعمل بما جاء عن الله ورسوله، ليس فقط أن الأحكام تقتصر على الصلوات والصيام والزكاة. نعم هذه واجبة ولا بد منها، لكن هناك أمور آداب يبغى الإنسان يتأدب فيها ويلاحظ حال إخوانه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فينبغي لنا أن نلاحظ هذا، وهذا يظهر في أعمالنا. ليس فقط الأخوة للأقارب أو للزملاء أو لأهل بلدك، كل مسلم ينبغي أن تراعي هذه الآداب والحقوق في حقه ولو كان من آخر بلاد الدنيا. ومنه إخوة الذين يأتون للحج أو للعمرة وللزيارة، ينبغي أيضا أن نتعامل معهم بحق الأخوة والعطف عليهم ومساعدتهم قدر الطاقة وتوجيههم إلى الخير وبيان الخطأ إذا كان عندهم خطأ برفق وحكمة حتى تتحقق أخوة الإسلام. وبالمقابل حرم الله الهجر، والهجر الأصل فيه الترك، ومنه الهجرة، لأن المهاجر يهجر ويترك بلده الأصلي وينتقل إلى بلد إسلامي أو إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. ويأتي الهجر معنى القطع، هجر المسلم يعني مقاطعته وعدم السلام عليه وعدم رد السلام عليه وعدم الكلام معه. قد ورد في هذا نصوص كثيرة يا أخوان، سأقتصر على شيء منها. ينبغي أن نتفطن لهذا. يقول الله جل وعلا في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذه ذكر الله عز وجل في ذكر إعراض الكفار عن عدم قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلكم إن توليتم عن الحق ولم تقبلوه ستفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم. وإن كان قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، لكن خصه بالذكر لعظم جرمه، ولذلك قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. إفساد قطعة رحم سبب للعنة الله، وأن الله عز وجل يصم آذانهم عن سماع الحق ويعمي أبصارهم عن اتباع الصراط المستقيم. فالأمر ليس أمرا هينا. ومما جاء في نصوص السنة ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. انظر، قال: لا تقاطعوا. هذا المقاطعة هي الهجر، يقطعه فلا يسلم عليه ولا يرد السلام، يقطع العلاقة به تماما. قال: ولا تدابروا. المدابرة هي معنى المقاطعة، وهو أن يحصل عداوة بينك وبين أخيك، فإذا رأى كل واحد منكم أخاه انصرف عنه وأعطاه ظهره ودبره، فتدابروا يعني كل منهم جعل دبره لدبر الآخر، بمعنى أنه تباعد منه ولم يقبل عليه. قال: ولا تباغضوا، ابتعدوا عن الأسباب التي تسبب البغض، ابتعدوا عن فعل ما يؤدي إلى التباغض. تبغض إخوانك، تبغض المسلمين، كل شيء بما فيه الغيبة، النميمة، الاستهزاء، الاحتقار، ظلمه، غشه، كل ما يؤدي إلى البغضاء يجب على المسلم أن يتجنبه بينه وبين إخوانه. لكن مباغضة الكفار لا، هذا أمر مطلوب، لكن المراد بغض المسلمين بأسباب ليست شرعية، إما من أجل الدنيا أو من أجل حظ النفس وهو أخوك المسلم. قال: ولا تحاسدوا، لأن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، هذا ما يجوز. أخوك المسلم تتمنى أن يزيل الله نعمته ويعطيك إياه، ما يجوز لك. لكن اسأل الله من فضله، ادعو له بالبركة وقل: أسأل الله يعطيني مثل ما أعطى، والله واسع الفضل جل وعلا. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، لأن كل هذه الأمور تقتضي عدم الأخوة، التقاطع، التدابر، التباغض، التحاسد، كل هذا ينافي أخوة الإيمان، يجب أن تجتنبوها حتى تتحقق أخوة الإيمان. فالمؤمن ما يبغض أخاه ولا يحسده ولا يقاطعه، فهذا من تحقيق الأخوة ترك هذه الأمور. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا من حكمة الشارع، يغضب الإنسان، طبيعة الإنسان يغضب، لكن أمهله ثلاثة أيام يراجع نفسه، تقل حدة الغضب، اليوم الثاني أقل، الثالث أقل. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما إذا كان الهجر من أجل الدين فهذا ليس له وقت محدد، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من الصحابة 50 ليلة، وابن عمر هجر ابن له إلى أن مات. لكن المراد الهجر من أجل أمور الدنيا. اختلفت أنا وياك على سلعة، اختلفنا في المكان في الدرس، جاء وضايق فيه، تكلمت معه وصار بينكم عداوة، أظن خلاص ما يكلمه بعد هذا، حتى لو مر سلم عليه ما يرد عليه السلام. ما يجوز هذا يا أخي، لأن جمهور أهل العلم يقول إنه إذا حصل السلام أو رد السلام زالت الهجرة. إذا سلمت على أخيك أو ردت عليه السلام زال المهاجرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أو فوق 3 ليال. وجاء أيضا بلفظ آخر من حديث أبي أيوب عند البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. شوف الحل، أمهلك 3 أيام. لكن المسلم لابد يلتقي مع أخيه المسلم إذا كانوا في بلد واحد ومكان واحد، سيلتقي معه في المسجد في السوق، وإذا كان من المقارب في المناسبة لابد من أن يلقى المسلم المسلم فيعرضان. هذا في البداية كلهم في نفسه شيء، لكن خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يرجع عن الإعراض ويسلم على أخيه. والنبي شهد له بالخيرية، فأنت خذ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تأخذ بما يمليه الشيطان على الإنسان يجعله يتمسك ويقول والله ما أكلمه وأنا رجل قوي شخصية، خليه يعرف أنني قوي، وهذا في الحقيقة ضعيف، هذا أطاع الشيطان وضعف بيد الشيطان. المسلم القوي الذي عصى نفسه وشيطانه وأطاع ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم فسلم على أخيه. لا يعني السلام على الأخ أنك لا تأخذ حقك إن كان لك حق. إذا كان لك حق يا أخي قدم على المحكمة وخذ حقك شرعا، لكن لا تهجره لا تقاطعه، سلم عليه رد عليه السلام. هذا لا يعني أنك إذا سلمت سقطت حقوقك كلها، لا، حقوقك باقية طالب بها ما في إشكال، لكن هجر ومقاطعة ما يجوز. وإذا حصل السلام ورد السلام زالت المقاطعة على رأي جمهور أهل العلم. الإمام أحمد يقول لا، حتى يرجع مثل ما كان، لكن إذا ردت عليه السلام وسلمت عليه حتى لو أنك يعني لم تعد إلى ما كنت عليه، انقبضت منه لأن حصل لك منه بعض الأمور التي وقع لك فيها إشكال، فرأيت أن من المصلحة أنك تتباعد عنه، لكن تسلم عليه وترد عليه السلام. هكذا ينبغي للمسلم. وجاء عند الطبراني لهذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، عند الطبراني جاء والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة، وجاء عند أبي داود والنسائي بسند على شرط البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، نسأل الله العافية. أحيانا عند شيء ما يسوى ما يستاهل ما يتسبب ويصل إلى دخول النار، انتبه يا عبد الله. ومما جاء أيضا في هذا الحديث ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر. الله أكبر، بدل ما هو مقاطعة أمور انتقلت إلى أن يؤجر كلا الرجلين. قال وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، لقيت أخاك وقلت السلام عليكم ولم يرد عليك، برئت أنت ونجوت من الإثم وباء بالإثم كله هو. ما الذي حصل؟ حصل الإثم. وزاد أحمد بن ميسر أحد رواة الحديث أيضا يرفعه قال وخرج المسلم من الهجرة، يعني خرج المسلم من الإثم في المقاطعة أكثر من 3 ليال. وروى أبو داود بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة هذا الحديث وفيه لا يكون لمسلم يهجر مسلما فوق 3 أيام فإذا لقيه سلم عليه 3 مرات. هذا فيه زيادة يا أخوان، زيادة أن السلام 3 مرات. السلام عليك يا فلان، مرد عليك يقول السلام عليكم يا فلان، مرد السلام عليكم بعد 3 خلاص. هذا فيه زيادة إفادة. قال سلم عليه 3 مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بالإثم، فقد باء بالإثم. وجاء أيضا هذا الحديث، وأنا حرصت على طرق هذا الحديث لأنه يعني يبين أمور في مسألة الهجر أكثر من 3 ليال. قال روى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق، ناكبان مجانبان لطريق الحق، ناكبان عن الحق، وجاء ناكثان ما دام على صرامهما. معنى صرامهما الصرام يعني المقاطعة، ما دام متقاطعين فهما ناكبان ومنحرفان عن طريق الحق والاستقامة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ردت على المسلم الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، نسأل الله العافية. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح: لا يحل أن يصطرم فوق ثلاث، فإن اصطرم فوق ثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك ورد على ذلك الشيطان كالذي قبله. والله كل مسلم يريد أن ينجو من الإثم ويريد يرد عليه أخي، إما رد والله يريد يرد عليه الملك، يريد أن يدخل الجنة. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح وحسنه الألباني لغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. الأمر ليس هينا، تقول لا خلاص أنا هجره ولا به ولا به من الشيء ولا علي منه ولا وراي مصلحة وأنا مالي وراه مصلحة، لا هجرك لأخيك سبب من أسباب دخول النار. والنبي قال لا يحل، إذن حرام، حرام أن تهجر أخاك المسلم فوق ثلاث. وما يدل على تحريم التهاجر بين المسلمين ما رواه الإمام مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام مالك وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلح. الله المستعان. بعض الناس الآن موقوف أعماله تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس ويقول الله اتركوا، وله سنين لا صلاة ترفع ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا استغفار. ماذا استفدت يا عبد الله؟ اتق الله في نفسك. وفي رواية لمسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات. صالح أخاك يا أخي، سلم عليه، رد عليه السلام، ولا يعني أنك تنازل عن حقك إذا كان ظلمك أو أخذ منك شيء، خذه بالطرق الشرعية لكن سلم ورد السلام. لا توقف أعمالك، ارتكبت محرما هجرت أخاك المسلم وأعمالك ما ترفع ولا تقبل، انتبه. وإما جاء في ذلك أيضا ما رواه الطبراني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، كما قدم إذا كان الهجر بينك وبينه من أجل الدين، عاصي فاسق عنده بدعة عنده مخالفة شرعية، لا هذا ما يدخل، اهجره ولو إلى آخر العمر إذا كان الهجر ينفع معه أو يردعه أو يمنعه من هذا الفعل. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات انتهى. المعروف النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه وهجرهن شهرا كاملا 29 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات، وعائشة في البخاري هجرت من الزبير مدة طويلة إلى أن اصطلح. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أيس أنهم يرجعون إلى الشرك لكن عنده التحريش، بقي يحرش بينهم، والتحريش هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع والتهاجر، هذا كله من تحريش الشيطان. لكن هل يفهم من هذا الحديث أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أن الشرك لا يعود؟ لا، بل صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وثبت في صحيح مسلم، وهذا الحديث سابق في أحد الصحيحين، وفي صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم في الجنوب وراء الطائف وسيعود. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث؟ أجوبة كثيرة ذكرها العلم، ومن ذلك ما ذكره شيخنا الشيخ ابن عبد العزيز بن باز وقد ذكره غيره قبله. قال المراد أن الشيطان يأس، والشيطان ما يعلم الغيب، الشيطان لا يعلم ما قضاه الله وقدره، لكن هو لما رأى ظهور التوحيد والإيمان يأس، لكن الأمر ما هو على يأس الشيطان ولا على رجاء الشيطان، الأمر على ما قضاه الله وقدره، والله سبق في علمه وتقديره أن الشرك يعود إلى هذه الجزيرة. هذا أحسن ما يجاب به عن ما يظن أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب أو عن يأس الشيطان.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
0: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري محاضرته مبينا أدلة تحريم قطيعة الرحم من السنة النبوية، فيقول فضيلته:
4: ومما ينبغي أيضا أن لا يوجد عند مسلم هجر ذوي الرحم. الآن الحديث التي مرت كلها في أخيك المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لكن إذا كانت المشكلة والهجر بينك وبين واحد من ذوي الرحم أدهى وأمر وأشد إثما، يدل له قوله في الآية التي سبقا ذكرناها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعلكم إن توليتم عن الحق الذي دعاكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ستصيرون إلى الإفساد في الأرض وإلى قطيعة الأرحام، فمن يفعل ذلك أولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته وأصمهم، أصم آذانهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق، فهم في معزل عن الحق لا يرجعون إليه أبدا. ومن السنة يدل على تحريم قطيعة ذوي الرحم خاصة ما رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، نسأل الله العافية، لا يدخل الجنة قاطع، وهذا يصرح للعموم، لكن جاء عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد زيادة رحم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا خطير، ما يدخل الجنة وش استفاد من قطيعة الرحم؟ ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصحه أيضا الحاكم، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية. تعجل له عقوبة في الدنيا ولا تكفي، ما تكفر عنه، ويدخر له عقوبة في الآخرة، ذنبان: البغي على الآخرين والظلم لهم، وأيضا قطيعة الرحم، يعاقب في الدنيا ويدخل له عقوبة في الآخرة. ومما ورد أيضا في ذلك ما جاء عند الطبراني في هذا الحديث رواية قال فيه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. سبحان الله، بصلة الرحم وصفهم بأنهم فجرة فساق أصحاب ذنوب، لكن يتواصلون بينهم صلة رحم، يكثر عددهم وتنمو أموالهم، والعكس بالعكس. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، نسأل الله العافية والسلامة. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح لغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. مدمن الخمر، المداوم شربها، المكثر شربها، وقاطع الرحم، وهذا هو محل الشاهد، ومصدق بالسحر، يصدق الساحر فيما يقول، لا يدخلون الجنة. فهذه جملة من الحديث يا أخوان في تحريم التهاجر بين المسلمين والقطيع، والتهاجر بين ذوي الرحم خاصة، وهذا ترى موجود، ما أحد يغالط نفسه يقول لا ما هو موجود، موجود بين الناس، مقاطعة بين القرابة، ذوي الرحم، بينه وبين عامة الناس، بينه وبين الجيران، بينه وبين الزملاء في العمل، موجود. ونحن يجب يا أخوان نلتزم بأمر الله ونطيع الله عز وجل فيما أمرنا، وننتهي عما نهانا عنه، وهذا هو مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتنابه ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يكون بيننا أناس أهل خير وصلاح ورحمة، فينبغي أن ينبري من بيننا من يسعى بالإصلاح بين المسلمين، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب. أما إن تقول والله أنا أعرف أن فلان وفلان ما يسلم بعضهم على بعض، بينهم هجرة وبينهم عداوة شديدة، أو تعيش أنت وهم ولا تصلح بينهم، عين مقتضى الأخوة؟ لا يا أخي، ما يسعك المقام، أصلح بينهم. نعم، إن حاولت مرة أو مرتين أو ثلاثة ورفضوا أنت غير ملوم. أما إنك تسمع المهاجرة وتقول ما لي شغل، ما أريد أتدخل بينهم، عمرهم ما تصالحوا، هذا الناس يقول هكذا. وين قوة الإيمان يا أخي؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. واسمعوا جملة من النصوص تدل على فضل الإصلاح. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى هو الكلام السري الذي يتكلم به الإنسان، يسمع نفسه ولا يسمعه غيره، أو تناجي بينك وبين أخيك، تتكلم بحيث يسمعك ولا يسمعك الذي وراءه مثلا، هذه النجوى، الإسرار في الحديث. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير فيما يتناجى به الناس بينهم، لأن الغالب ما في خير إلا إذا كان التناجي من أجل الأمر بالصدقة. يا فلان تنجيه، تخفض صوت، إيش رأيك نساعد أخينا فلان، نتصدق عليه، أو نكلم أحد يتصدق عليه، هذا خير عظيم. أو معروف، أمر معروف، يا فلان ما رأيك فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، إيش رأيك ننصحه، تأمر معروف كائن ما كان. المعروف اسم لما عرف حسنه في الشرع. قال: أو إصلاح بين الناس، تناجى مع أخيك ومع قريبك وتناجون اثنين ثلاثة، يا أخوان إيش رأيك نصلح بين فلان وفلان، ما أنا تاركينهم، نبي نسير على فلان نكلمه، نذهب إلى فلان نكلمه، جميل، هذا فيه خير مما يتناجى به الناس. أما أغلب ما يتناجى فيه الناس لا خير فيه، لكن الإصلاح فيه خير. وما جاء ذلك أيضا في سورة النساء، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز الترفع والتعالي عنها، ترفع عنها ما يبيها، أو إعراضا أو يعرض عنها ما يبيها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جاء عن أحد الصحابة أظنه أبو الدرداء، قال: هو الرجل تكون عنده المرأة يعني زوجته، فيكبر سنها أو يكون فيها دمامة خلق أو سوء خلق فيرغب عنها، فيقول: أريد أطلقها، فتعلم أنه يريد طلاقها خلاص، فتقول: دعني أبقى معك وأتنازل عن حقي، بس خلني أبقى معك. الله يقول: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. سبحان الله، تتنازل عن بعض حقوقها مقابل أنهم يصطلحان أن تبقى معه، أو هو يشترط عليها شيء معين، ما تطالبيني بالمبيت أو بالمجيء كل ليلة، أريد أذهب إلى زوجتي الثانية. إذا اصطلح لا إثم، أما إذا لم يصطلح فيجب عليه العدل. لكن قال: لا ما أستطيع، ما أريدك. قالت: إذن خلص أنا أتنازل وخليني معك، لا تطلقني. الله قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فقط قال: والصلح خير. الصلح بينهما كونها تبقى مع زوجها ومع أولادها ولو لم يقسم لها خير من الفراق، تذهب إلى أهلها وأولادها يصبحون ما يتيسر لهم إلا الزيارة من بعيد، أو هو يحرم منهم ولا يتيسر له إلا الزيارة، لكن يبقى الوالد والوالدة مع أبنائهم، هذا خير عظيم لهما ولأولادهما. ولهذا قال: والصلح خير، هذا قول رب العالمين. ثم قال جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. انتبهوا، أحضرت الأنفس الشح، كل نفس في العام الأغلب، كل النفوس الشح حاضر فيها، الشح موجود، كل يقول: لا حقي ما تنازل عنه. وهذا دائما المتخاصمين اللي جيت تصلح بينهم كل واحد في نفسه شح خطير، أحيانا شيء ما يسوى، ما يسوى يعني شيء، يمكن تخاصم ولدك وولد تضاربوا فقلت أنصفني ولدك، قال: لا ولدي ما يخطي، فصار بينكم مشكلة. تجد يتهاجرون سنين، يا أخي ترى المسألة ما تسوى، الأمر هين، لا يجي الشح وتمسك بحقي ما بطبيعي. هذا إخبار من الله. وأحضرت الأنفس الشح، أي جعل الله الشح حاضرا للنفوس، فيا من بينك وبين أخيك اختلاف وأراد الناس يصلحون بينك، دع الشح، لا تمسك بحقك، لا أنت ما تدرون وش سوى، هذا هو الشح. قلت: جزاكم الله خير، أبشروا، أتنازل عن كل شيء، وإلا ثق تماما أن الشح موجود في نفسك، والله موجود في نفسك، والذي أخبر عنه رب العالمين. الإنسان كم مر معه من هذه الأمور، أمور أشياء كثيرة، فانتبه، الشح هذا إذا جاء المصالحة وتسوية الأمر أسقط كثير مما في النفس، لا تمسك بكل ما في نفسك. لا يمكن يكون صلح وكل يطالب بحقه كاملا، تنازل أنت وهو يتنازل حتى يتم الوفاق سواء بين الزوجين أو بين سائر الناس. وقال الله جل وعلا في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه كلها تأمر بالإصلاح، وهذه الأوامر يا أخوان هي لكل شخص بعينه من المختلفين ولعموم المسلمين. فالمسلم ينبغي له أن يتقي الله ويصلح ما بينه وبين أخيه، وينبغي أن يكون من المسلمين رجال يسعون في الإصلاح بين الناس ويصلحون ذات البين ولا يتركون المختلفين والمتساحنين على ما هم عليه. ومما جاء في نصوص السنة ما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وحسن إسناده لغيره بعض أهل العلم. طيب، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ يا أخوان ليس المراد الفريضة، أركان الإسلام الخمسة الفرائض ما يقدم عليها شيء، لكن المراد أفضل من درجة الصلاة والصيام النافلة. فتقول: والله لا، أنا ما لي شغل أدخل بين الناس وأصلح بينهم أبدا، أبا أجتهد أصوم نافلة وأكثر من الصلاة. الإصلاح بين الناس أفضل من عملك هذا، الإصلاح بين الناس أفضل، هذا دليل على أهميته يا أخوان. وإن كان الذي يريد يصلح بين الناس لابد يصبر ويتحمل، بعض الناس مجرد ما يذهب يريد يصلح تجي كلمة كلمتين يصير خصم جديد يتخاصم بعد، هو يصير أكثر من خصومه. اصبر تحمل، أنت ما جئت لأجل زيد ولا عمر، أنت جئت تبتغي ما عند الله، والذي عند الله عز وجل ترى ما يذهب عليك أبدا ما دمت قمت، لكن اصبر على هؤلاء. وسأذكر إن شاء الله قصة يعني نافعة في هذا الباب حصلت مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ومن الأحاديث ما رواه البخاري في التأريخ والأصبهاني بسند حسن كما في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. أمور عظيمة، صلاة النافلة والإكثار منها، إصلاح ذات البين، حسن الخلق مع إخوانك المسلمين، ومن حسن الخلق الإصلاح، إصلاح ذات البين يدل على حسن الخلق الذي يقوم به. ومن الأدلة ما رواه الطبراني والبزار بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. ينشط منا أناس يا أخوان اسمعوا هذا، هبوا تعرفون بين فلان فلان أصلحوا بينهم احصلوا على هذا الأجر العظيم. ومما جاء في ذلك ما رواه البزار بسند حسن لغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. هذا هو الإصلاح، صل بين الناس إذا تفاسدوا، فسدت العلاقات بينهم، وقرب بينهم إذا تباعدوا تهاجروا. وفي رواية عند الطبراني بسند حسن: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. فذكره: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث زيادة: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. هذا لفظ الطبراني. وما جاء في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح كما في صحيح ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين. طيب، يأتي زيادة بيان في الحديث الذي يليه وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ينمي يوصل أو يقول خيرا. الله أكبر، يعني لو كذب وأصلح بين الناس ويكذب: يا فلان ترى فلان يحبك ودائم يذكرك بخير، هو ما ذكره ولا يحب، وذهب الآخر وقال له مثل الكلام، هذا كذب صح ولا لا؟ كذب. لكن النبي يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا ما هو كذاب، الله يرضى هذا ويحبه. وفي رواية عند مسلم زيادة قالت أم كلثوم بنت عقبة من أبي معيط ولم أسمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ورواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أسماء أيضا، أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان لمصلحة الراجعة حلال، من أجل الإصلاح بين الناس، من أجل الحرب، الحرب خدعة، يأتي هؤلاء الأعداء ويكذب عليهم حتى يخذلهم، وترى المسلمون معهم كذا وكذا، مو معهم لكن يريد يخذلهم يخوفهم، الحرب خدعة، هذا لا بأس به. والأمر الثالث كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، وسنزيد هذا بيان. والقصة التي ذكرت لكم يقول أحد الدعاة اختلف اثنان ما أدري من الجيران أو من الأقارب، لكن يقول جئت أصلح بينهم، قال فجئت إلى أحدهم وقلت فلان يقول عنك كذا وكذا، يعني كلام طيب، قال والله ما يقول فلان، أنا أعرف والله ما يقول عني هذا الكلام، أنا أكذب؟ قال إذا أنك ما تكذب احلف يمين أنه يقول هذا. قال أنا كذبت يعني وما قالها أصلا، والمصيبة يريدني أحلف بعد على الكذب، قال حلفت يعني عرفت لو ما حلفت ما يتفقون، فحلفت وذهبت الآخر فاتفقوا واصطلح وزانت الأمور بينهم. قال لكن أنا بقي في نفسي حرج، أنا أعرف الحديث الكذب لكن حلف على الكذب. قال فذهبت إلى الشيخ ابن باز رحمه الله وقلت الشيخ حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أعرف أن الكذب جائز للإصلاح لكن الحلف. قال فقال لي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن عادوا فعد، إن عادوا للاختلاف عد إلى الكذب والحلف عليه حتى يصطلحوا، لأن هذا فيه مصلحة. بقي أن يقال ما يتعلق بكذب الرجل على المرأة. يقول حافظ بن حجر في الفتح اتفقوا أي العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة أو الرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، ثم ذكر كلاما قال واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم، والله أعلم. ونختم الكلام بهذه المسألة يا أخوان، ليس معنى الكذب على الزوجة أو كذب الزوجة على الرجل أنهم التعامل بينهم كذب في كذب، حرام ما يجوز، لكن هناك مواقف أحيانا يحتاج أن تكذب فيها حتى لا تصل الأمور إلى أشد وأعنف، كما لو دخل الأب مغضب على الولد فقال وين فلان فعل كذا أنا أضربه الآن، قالت فلان تعبان اليوم وطايح بالفراش ما قام اليوم ولا راح حتى المدرسة ما راح له، هما بهلا العافية، لكن لا تريد أن يضربه لأنه الآن مغضب قد يضربه ضربا مبرحا. أو دخل الزوج على الزوجة قادم من العمل، أول ما دخل قالت له

0: مع امرأته إلا بالكذب، هذا حرام ما يجوز، أو أن المرأة لا تعامل معه إلا بالكذب، وهذا يوجد عند بعض الأزواج، هذا حرام ما يجوز. ولإنما المراد الحلف إذا كان لمصلحة الراجحة، كما مر معنا كذب في الحرب، الإصلاح بين الناس وما شابه ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان تحريم التهاجر والتقاطع بين المسلمين، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: وقرآن الفجر
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
5: تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.

الحج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.
1: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

ولقد بعث الله تعالى إليهم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من جنسهم وعلى لغتهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه ويتمكنوا من مخاطبته ومكالمته. وقد قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، لكن بسبب صنيع كفار مكة وبغيهم وتكذيبهم الرسول أخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، وبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم.

0: تعبدون.
1: يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأكلوا من رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداءً الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.

0: الرحيم.
1: ثم ذكر الله تعالى ما حرمه على عباده مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله،

سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما ابتدعوه في جاهليتهم. ويدخل في هذه الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ثم توعد الله عز وجل الذين يفترون عليه الكذب أنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

إنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر. ذكر الله عز وجل ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وهو يعني ما في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

أخبر الله تعالى تكرمًا وامتنانًا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات، فإن ربك من بعد تلك الفعلة والزلة لغفور رحيم.

0: إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من الشرك ومن اليهودية والنصرانية، فهو الإمام الذي يقتدى به، وهو الخاشع المطيع، وهو الحنيف المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة مريم.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
4: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
4: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
4: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: بالمسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال، واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة، والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من منبر الحرمين.
3: إن الله قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بمحاربة الله بالذنوب. فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واغتنم أيها العبد زمن العافية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
2: من منبر الحرمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، مشكورا وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل يوفقنا لخدمتهم في هذه الحلقة وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال شيخ عبد الله. السائل عبد الله من اليمن يسأل، يقول: ما حكم من شق الصف ووقف بجانب الإمام لعدم وجود مكان في الصفوف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة لها علاقة وثيقة بصلاة المنفرد خلف الصف. من رأى أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف قال: عليه أن يشق الصف ويقف بجانب الإمام إن وجد طريقا إلى ذلك ويدرك الصلاة. ومن لم يرى أنه يجب عليه أن يصاف الإمام أو ينتظر حتى يدخل أحد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، قالوا يصلي على حسب حاله منفردا في الصف، ويستدلون بحديث: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو أو ولا تعود، فيصححون صلاته لهذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يجد أحدا يصلي معه فإنه يصلي في الصف وحده وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: هل تجب علي طاعة أمي إذا منعتني من التبكير للمسجد أو المكوث فيه بعد الصلاة دون سبب وأنا مكلف بالغ؟
2: السؤال يقول: دون سبب. إذا كان بدون سبب فلا يجوز، لا يجوز للأم أن تمنع ولدها من التبكير للمسجد أو البقاء في المسجد بعد الصلاة لإتمام الذكر والأوراد المشروعة إذا كان بدون سبب. لكن إذا كان هناك سبب، بمعنى أن الأم تخاف على غنمها أن تسرق أو على حرثها أن يسطى عليه أو نحو ذلك، وتأمره بأن يكون منتبها لوسيلة الرزق هذه، فيجب عليه أن يطيع والدته وأن لا يتأخر وأن يحمي ما رزقهم الله تعالى به من المال. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم شراء لعبة تحتوي على كفريات، يقول: مع تجنبها في الإعدادات، وهل هذا كفر بمجرد الشراء؟
2: يا أخي إذا كان سيتجنبها في الإعدادات هذا جيد، جنبها ويبقي اللعبة مع أطفاله. أما إذا كانت ستبقى وفيها كفر فلها حالان: الحالة الأول أن يريد أن يرى الكفر ويريه أطفاله ويعلمهم هذا النقص الذي حصل لهؤلاء بسبب اتباع الشيطان، وأن هؤلاء أضاعوا عقولهم ولم يلتزموا بالمنهج الشرعي الذي أمر الله به. هذا جائز لأنه يبين تميز العقيدة الإسلامية على العقيدة الضالة التي تعبد مثل ما رأينا في بعض القنوات أناس يعبدون البقر وأناس يعبدون الفئران وأناس يعبدون بعض الرجال الذين يقبلون أرجلهم في الأرض ويسجدون لهم. إن أراد أن يبين هذا الأمر وما فيه من ضعف العقل وما يظهر فيه أيضا من انحراف شديد عن المنهج الشرعي فهذا لا بأس به. أما إن أراد أن يفرح ويتفرج ويضحك ويرى أن في هذا مادة تضيع الوقت وتسلي النفس فهذا لا يجوز. لا يجوز المؤمن أحبتي في الله أن يفرح بما فيه من شيء يبغضه الله ورسوله، يعني الشيء الذي يبغضه الله يجب علينا أن نبغضه وأن لا نفرح به ولا نتخذه وسيلة لشرح صدورنا وفرحنا.
1: نعم. هذه المرأة تقول تنازلت عن مهرها أثناء غياب زوجها الذي اتضح وفاته لاحقا، هل يحق لها التراجع عن التنازل والمطالبة بحقها من الميراث؟
2: الإنسان إذا تنازل عن شيء تنازلا محضا سقط ولا يجوز المطالبة به، لكن إن كان هناك تنازل له أسباب معلومة ثم فقدت هذه الأسباب وأرادت المرأة أن يعني تدعي بهذا أو تثبت عند القضاء فلا بأس من ذلك، والقضاء يقدر ما يرى أن له أثرا في إرجاع المهر أو ليس له أثر.
1: نعم. أحسن الله إليكم علي شيخ. هذا السائل يسأل عن وقت الليل، يعني هل الأفضل فيه قيامه أو طلب العلم؟
2: ليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين قيام الليل، بل عرف أن طلبة العلم هم من أفضل الذين يقومون الليل، وقيام الليل وسيلة من وسائل القرب من الله ونزول البركة والإعانة على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيام الليل فأثنى على القائمين، أثنى على القائمين يطلبون من الله تعالى البركة في أعمارهم وفي علومهم وفي ما يعني يحتاجون إليه. فلا نستطيع أن نقول أن العلم أفضل من قيام الليل ولا قيام الليل أفضل من العلم، بل هما جميعا يتكاتفان ويتعاونون. وأظنه الإمام أحمد استضافه بعض طلبة العلم فما رآه قائما يصلي فانتقده وقال لا يترك قيام الليل إلا رجل سوء. وينبغي يا إخواني لنا أن نعرف أن طلبة العلم عليهم من الصلاة والذكر ما ليس على غيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فالذين يرزقهم الله تعالى الجد والاجتهاد في طلب العلم هم المحظوظون الذين أعيد الله لهم ذلك بركة في أعمالهم وما أوتوا.
1: حسن الله إليكم. من الأسئلة معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم النقاب.
2: النقاب الذي هو ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب هذا مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه أمر النساء بكشف الوجوه، والمؤمن يبتعد عن أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن التبرج وخروج النساء سافرات. والمذهب الحنبلي وكثير من الشافعية يرون أنه يجب النقاب، لأن المسألة الآن مسألة فتن، وكثير من الرجال إنما يقعون في الفتنة بسبب السفور. وشوقي يقول في قصيدته: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون فيه دواء أو لقاء يكون فيه الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه في الحج، وكنا يكشفن، أن المرأة في الحج مأمورة بأنها لا تنتقب تكشف، لكن إذا حاذاها الرجال الأجانب، تقول عائشة: أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطت بالكلام اللي عندنا العامي، احتجبت. نعم
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القبور الدوارس، أي التي ليس عليها علامة؟
2: هذا حديث لا يصح، ولم يثبت في كتب من كتب الحديث، بل قال بعض العلماء إنه حديث مكذوب. نعم
1: نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يقول: هل تجب الزكاة في المال الذي يجمعه الشخص لغرض شراء سيارة أو مهر أو ترميم منزل إذا استغرق الادخار سنتين أو أكثر؟
2: المال إذا ملكه الإنسان أصبح مسؤولا عن تبعاته، ومنها الزكاة. فإذا كان يدخر المال ويجمعه من قرابته، ولو كانوا يعطون قرابة الزكاة، يعني نفرض أن شابا عندنا في الأسرة اتفقنا أن نعطيه زكاتنا سنويا حتى يجمع ما يتزوج به، هذا الذي يجمعه يجب فيه الزكاة، ولو أنه أصله من الزكاة، وسينتهي إلى عمل خير مثل الزواج ونحوه، هذا كله لا يعفيه من بذل الواجب في الزكاة السنوية.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل نتف الحاجب من أجل ترتيبه جائز؟
2: النتف يا إخواني هو النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص ولعن صاحبه، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، واللعن إنما يكون على كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سببا آخر فقال: المغيرات خلق الله، فلا يجوز يا إخواني للمرأة أن تنتف حاجبها لترتيبه، لكن لو كان حاجبها طويل يجوز أن تقص الطول الزائد ليعود إلى المعتاد.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم وهذه الأخت تسأل تقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أو الدفع الآجل؟
2: الذهب لا يجوز شراؤه بالتقسيط، والتقسيط هو الدفع الآجل، سواء كان دفع مرة واحدة أو الدفع على أقساط، فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب إلا هاء بها، يعني يدا بيد، ما فيه تأجيل. لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، وهو أن الذهب إذا تحول إلى صناعة صار مصنوع وبيع على أنه مصنوع، فإنه حينئذ يجوز فيه التقسيط والتأجيل. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة هذه الأخت تسأل تقول عن حكم طمس ذوات الأرواح في الألعاب أو الصور، هل يجوز ترك ملمح واحد كالفم أم يجب طمسها بالكلية؟
2: إذا كانت هذه في لعب الأطفال فلا يجب طمسها، لأن لعب الأطفال هذه مما جاءت الشريعة بإجازتها، وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صغيرة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها خيل من اللعب ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاها.
1: نعم. هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم القنوت لطلب الغيث في الصلاة المكتوبة.
2: الأصل في طلب الغيث الاستسقاء، حين يخرج الناس إلى المصليات التي تقع خارج القرية ويصلون ويخطبون ويرجون من الله تعالى رفع القحط والجوع وإنزال الغيث والمطر، هذا هو الأصل. وأما القنوت الذي ذكره بعض العلماء عندما تنزل على الناس أمور مفاجئة قد يظنها بعضهم عذابا أو نحو ذلك، فهذه يجوز أن الناس يقنتون. قد قنت بعض العلماء السابقين من الصحابة قنتوا لوقوع الزلازل ونحوها، فإذا وقعت مثل هذه يجوز أن يقنت في الصلاة المكتوبة وفي النافلة بعد وقوع مثل هذه أو التخويف بوقوعها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال معالي الشيخ، هل إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد تمنع الوضوء إذا اكتشفت بعد الصلاة؟
2: إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد لا تمنع الوضوء، وما يزال الناس قديما وحديثا يتوضؤون وقد بقي في أعينهم شيئا من ذلك، ولكن النظافة طيبة، وإزالة هذه الأشياء التي قد تؤذي العين وتؤثر مع المدى الطويل على قوة الإبصار، هذه من الأمور المشروعة ومن وسائل النظافة المحببة التي يؤيدها الشرع.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، التي أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
2: وأنت أخي أحسن الله إليكم وبارك فيكم أنت وزملائك، وسأدعو فأمنوا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. الشكر موصول فيها للمنفذ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. إلى لقاء جديد إن شاء الله، نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن جبير بن نوفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا، محمدا عبده ورسوله.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النساء.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة
0: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن،
3: شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد،
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: مجالس العقيدة،
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بكم معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بأخوي الكريمين دكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا. الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم. كان ختام الحلقة الماضية بختام الموضوع 15 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر وهو الحوض، فما الموضوع 16 الذي نفتتح به حلقتنا اليوم؟
2: بارك الله فيكم. الموضوع 16 هو موقف من أعظم مواقف القيامة، وهو المرور على الصراط.
4: إذا لعلنا نبدأ كالعادة بالتعريف، فما هو الصراط؟
2: الصراط لغة الطريق، وأما في الاصطلاح الشرعي في مباحث اليوم الآخر فإنه جسر منصوب على جهنم نعوذ بالله منها، يعبر عليه، عليه كلاليب وخطاطيف.
3: أحسن الله عليكم. هل ورد ذكر الصراط الأخروي في القرآن؟
2: بلفظه لم يأتي.
3: وهل جاء بمعنى، أي بما يشير إليه أو يدل عليه؟
2: اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في تفسير قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فمنهم من قال إن الورود هنا هو المرور على الصراط، وحينها يكون الصراط قد دل القرآن عليه بدلالة اللزوم. ومنهم من قال الورود هنا هو دخول النار، وحينها نقول لم يدل القرآن على الصراط وإنما دليله السنة فحسب.
4: وما الراجح أحسن الله عليكم؟
2: الورود في اللغة يحتمل معنيين، الدخول في الشيء والإشراف عليه والقرب منه. وأقوى ما قيل في الآية القولان المتقدمان، الأول أن الورود هو الدخول، وإن منكم إلا واردها، أي وإن منكم إلا سيدخل جهنم، كل أحد سيناله حظ من دخول النار عياذا بالله منها. القول الثاني أن الورود هو المرور على الصراط، والصراط على جهنم، فمن مر عليه فقد ورد جهنم من جهة كونه قرب منها وأشرف عليها. هذان أقوى ما قيل في الآية، وكلاهما مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وبكل قال جماعة من التابعين فمن بعدهم. ولعل أقرب القولين والعلم عند الله أن الورود في الآية هو المرور على الصراط، وعليه فيكون القرآن قد أشار إلى الصراط الأخروي ودل عليه بدلالة اللزوم. ويدل على رجحان هذا القول ثلاث قرائن: الأولى أن أدلة الصراط من السنة، وفيها ما يكون في ذاك المقام تفصيلا، لم يأتي فيها ذكر لدخول المتقين النار، بل فيها ما يفيد عكسه. ففي الصحيحين أن الناس ينقسمون كما سيأتي في مرورهم على الصراط إلى ناج مسلم، أي ناج من جهنم سالم من الكلاليب التي على الصراط. فالحديث نص في السلامة من النار للمتقين، والآية تدل على أن الورود للجميع، فتبين أن الورود ليس دخول النار، إضافة إلى أنه لم يأتي في الأدلة أن هؤلاء الذين يمرون كالبرق وكالطرف إلى آخره وسلمهم الله ونجوا، لم يأتي قط أنهم سيدخلون النار. إذن ليس في الأدلة التفصيلية ذكر لدخول المتقين النار. قرينة الثانية حديث 70,000، وفيه أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ودخول النار عياذا بالله منها كما تدل عليه الأدلة يقتضي العذاب ولا بد.
4: أحسن الله إليكم. يقول بعضهم إن ثمة دخولا لا عذاب فيه، وأن النار تكون على المتقين بردا وسلاما.
2: هذا شيء لم تثبت فيه حجة فيما أعلم، وليس لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب بلا دليل، فكيف والأدلة طافحة بكون جهنم عياذا بالله منها عذاب على من دخلها. القرينة الثالثة، أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة رضي الله عنها بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت وإن منكم إلا واردها، فقال صلى الله عليه وسلم قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ابن أبي العز في شرح الطحاوية بيّن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بكلام حسن، فقال أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم، انتهى كلامه.
3: صلى الله عليكم، ما المسائل التي معنا اليوم في موضوع الصراط؟
2: عندنا في هذا الموضوع 8 مسائل. المسألة الأولى صفات الصراط. دلت السنة على أن للصراط الأخروي صفات، ومنها أولا أنه زلق، أي لا تكاد الأقدام تستقر عليه. ففي الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الجسر، طبعا أرادوا الصراط، فقال مدحضة مزلة. ولك أن تقول مزلة، كلا الوجهين صحيح، مزلة ومزلة. المقصود أن المشي عليه صعب ليس هينا، وهذا ابتلاء عظيم، لأن الصراط منصوب على جهنم، فالذي يسقط منه سيسقط في جهنم عياذا بالله، فالأمر شديد والكرب عظيم. إنه لو لم يكن زلقا فالمرور عليه صعب، فكيف وهو مدحضة مزلة؟ ثانيا أن على حافتيه كلاليب تأخذ من أمرت به فتلقيه في النار، أو تجرح من أمرت بجرحه.
3: وما الكلاليب؟
2: الكلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعقوفة التي يعلق عليها اللحم. وفي الحديث السابق مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، كما جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. الصفة الثالثة أنه حاد ودقيق كحد السيف وكدقة الشعرة، وهذا الوصف جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم، والصراط كحد السيف دحض مزلة، واختلف في رفعه ووقفه، ولعل الموقوف أصح، ومع ذلك فله حكم الرفع. وهذا المعنى أيضا جاء مرفوعا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وفي إسناده نظر، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا عند البيهقي في الشعب وفي إسناده نظر أيضا، وجاء أيضا من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا عند الحاكم، وجاء عنه موقوفا عند ابن أبي شيبة قال رضي الله عنه يوضع الصراط وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة ربنا من تجيز على هذا، فيقول أجيز عليه من شئت. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا، وهو أصح ما في الباب، ففي صحيح مسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء هذا المعنى أيضا عن بعض التابعين، ومنهم عبيد بن عمير التابعي رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة. الخلاصة مجموع ما ورد مرفوعا وموقوفا يدل على أن هذا الوصف له أصل وأنه حق على ظاهره، فالصراط دقيق كالشعرة وحاد كالسيف، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء الصراط طريق واسع وليس أنه حاد دقيق، لأن دقته تعارض المشي عليه وأن يعلق عليه تلك الكلاليب والخطاطيف.
2: الذي يبدو والله أعلم أن هذا غير صحيح، والأثار السابقة تدل على أن ما سبق هو الحق. الصراط في اللغة هو الطريق مطلقا، وبعضهم يقيده بكونه الطريق الواضحة أو القاصد، وهذا لا علاقة له بكونه واسعا أو ضيقا. وأما ما ذكروه ثانيا فإنه قياس غير صحيح، حيث قاسوا الأمور الأخروية الغيبية على أمور الدنيا، وهذا مسلك فاسد. أمور الآخرة لا يمكن أن تقاس على أمور الدنيا، ولو فتح هذا الباب فسنشكك أو نقدح في كثير من الأمور الأخروية. وإذا كان الناس في الدنيا يمكن أن يصنعوا قوالب صغيرة في غاية القوة من الحديد أو الصلب، ويمكن أن يعلقوا عليها ما شاءوا، فكيف يستبعد ما سبق في الآخرة وقد جاءت الأدلة به؟ الصفة الرابعة أنه منصوب على جهنم نعوذ بالله منها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، أي على وسطها. الخلاصة أن صفات الصراط تدل على أن المرور عليه هول ليس بعده هول، وأنه أمر جلل تعجز العبارة عن وصف عظمته وخطره، ويكفي فيه أنه على متن جهنم ممدود. فليعلم المسلم أنه لا يجوزه إلا من خاف أهوال اليوم الموعود وأطاع الملك المعبود الغفور الودود جل في علاه. إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم، لو علم الخلق ما يراد بهم وأيما مورد غدا يرد، ما استعذبوا لذة الحياة ولا طاب لهم عيش إذا رقدوا، خوفا من العرض والصراط على نار تلظى وحرها يقد.
3: صلى الله عليكم، هل ننتقل للمسألة الثانية؟
2: المسألة الثانية من الذين يمرون على الصراط؟ الذين يمرون على الصراط هم المظهرون للإيمان، وهذا الوصف يندرج فيه فئتان، المؤمنون حقا والمنافقون.
4: وماذا عن الكفار؟
2: الكفار المظهرون للكفر كما تدل عليه ظواهر الأدلة لا يمرون على الصراط، بل يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، نسأل الله السلامة. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار: فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، انتهى كلامه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، متفق عليه. فالحديث صريح في أن الكفار المعلنين للكفر يحشرون إلى جهنم والعياذ بالله قبل نصب الصراط. المسألة الثالثة: أحوال الناس في المرور. وها هنا مسألتان: أحوالهم من حيث النور والظلمة، وأحوالهم من حيث السرعة والبطء.
3: وما أحوالهم من حيث النور والظلمة؟
2: دل الدليل على أن الصراط يؤتى به وينصب والناس في ظلمة، ثم يعطون أنوارهم بعد ذلك. ففي حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أن حبرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وجاء عند الحاكم والطبراني في حديث ابن مسعود الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقد سبق التنبيه على ما في هذا الحديث. إذن قبيل المرور على الصراط يعطون نورهم على قدر أعمالهم. فسبحان الله، بقدر أخذك من النور الإيماني المعنوي الدنيوي يكون نورك الحسي الأخروي.
4: لو وضحتم هذه أحسن الله إليكم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله النور في الدنيا، النور الذي من لم يستضئ به فإنه سيبقى في ظلام الضلال في الدنيا، ويكون في ظلام حقيقي في الآخرة. ومن استطاع بنور الإيمان في الدنيا فليبشر بالنور الحقيقي في الآخرة. والناس متباينون في ذاك المقام تباينا عظيما. انظر ما جاء في الحديث السابق، قال: ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدمه، وإذا طفئ قام. فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال: أنجوا على قدر نوركم، إلى آخر الحديث. أحوال الناس في الآخرة متفاوتة بقدر ما قدموا في الدنيا، فكما ترى في الدنيا أحوال الناس متفاوتة، فكذلك الأمر في الآخرة، جزاء وفاق، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
3: أحسن الله إليكم. وماذا عن أحوال من حيث السرعة والبطء؟
2: دلت السنة على أحوال متفاوتة للناس من حيث سرعتهم في المرور على الصراط. وقد جمعت من مجموع الروايات هذه الأحوال، فوجدت أن الذي جاء نحو من 10 أحوال. فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ثم كالريح، ثم كمر الطير، ثم كجاويد الخيل، ثم كأجاويد الركاب أي الإبل، ثم كشد الرجال أي جريهم، ثم كمشيهم، ومنهم من يزحف، وآخرهم من يسحب سحبا.
4: سبحان الله، التفاوت بينهم عظيم.
2: صدقت يا دكتور، لاحظ الفرق بين من يمر زحفا أو من يسحب، وذاك الذي يمر في سرعة الطرف، بين هذا وذاك فرق عظيم. بحسب استجابتك لأمر الله ومسارعتك إلى مرضاته في الدنيا ستكون سرعتك في مرورك على ذاك الهول العظيم. على قدر سيرك في الصراط المستقيم المعنوي في الدنيا سيكون سيرك على الصراط الحسي في الآخرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مثل الناس في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة، وكل إنسان وما يختار لنفسه، والتوفيق بيد الله. المسألة الرابعة: إرسال الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، أخرجه مسلم. الأمانة والرحم أعراض، والله تعالى قادر على أن يجعل الأعراض ذواتا وأعيانا، فيجعل الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، والله أعلم كيف يكون ذلك.
4: ولماذا كان هذا؟
2: الذي يبدو من كلام أهل العلم في تفسير هذا أن قيامهما ليحاجا عن القائم بحقهما، أي الواصل للرحم والأمين، ويشهد على المضيع لهما قاطع الرحم والخائن. وهذا يدلك على عظيم شأن هذين الحقين من بين بقية الحقوق الواجبة على الناس، فحقهما عظيم جدا، فليتنبه خائن الأمانة وقاطع رحمه. مسألة الخامسة: أول من يمر على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. أخرجه البخاري. فالحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته أول من يمرون على الصراط. وفي صحيح مسلم أن الحبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أول الناس إجازة، يعني على الصراط؟ قال: فقراء المهاجرين.
3: صلى الله عليكم. وكيف الجمع بين الحديثين؟
2: الجمع بينهما أن يقال أول من يمر على الصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته، وأول أمته مرورا فقراء المهاجرين. مسألة السادسة: الكلام وقت المرور على الصراط. دلت الأدلة على أنه لا يتكلم أحد عند مرور الناس على الصراط إلا الرسل والملائكة، هذان الصنفان فقط هم الذين يتكلمون فحسب، ومن عداهم فيلتزمون الصمت. وهذا يدل على أن الموقف موقف مخافة ومهابة ورحبة، حتى إنه ما ينبس إنسان بمد شفة، وكلام الرسل والملائكة في ذاك المقام لا يتجاوز دعاء الله بالسلامة: اللهم سلم سلم، يدعون بالسلامة للمارين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. متفق عليه. وعند أحمد بإسناد صحيح أن الملائكة تقول هذا أيضا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: بجنبتيه، أراد الصراط، بجنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة كابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن عبيد بن عمير التابعي كما عند البيهقي في البعث والنشور.
4: أحسن الله ليكم، ألم يرد أن المؤمنين يقولون أيضا اللهم سلم سلم؟
2: روي هذا في حديث أخرجه الترمذي، وفيه شعار المؤمن على الصراط: ربي سلم سلم. لكن الحديث ضعيف لا يثبت، وقد أشار الترمذي عقيب إخراجه إلى ضعفه، ثم هو معارض لما هو أصح منه وهو ما في الصحيحين: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. المسألة السابعة: نتيجة المرور على الصراط.
3: ولعل أهم مسائل هذا الموضوع.
2: صدقت يا دكتور. ينقسم الناس عند مرورهم على الصراط إلى ثلاثة أقسام، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان: فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم.
4: إذن المرون على الصراط ينفصلون إلى هذه الأحوال الثلاث، فلو فصلتموها أحسن الله إليكم.
2: أولا ناج مسلم، أي ناج من النار ومسلم من الكلاليب. هؤلاء أهل الرتبة العالية، وهم إلى الجنة من أول وهلة، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ثانيا ناج مخدوش، ناج من السقوط في جهنم، ولكن الكلاليب أصابته فجرحته، وجاء في بعض الروايات مكلم من الكلم وهو الجرح، وجاء أيضا مخدوج به، هذه تدلك على أن الأمر مخوف. مخدوج به، أي أن كلاليب الصراط جرحته فقطعت أو انتقصت من جسده، نسأل الله السلامة، المقام جد ليس هزلا. ثالثا مكدوس في نار جهنم، هذا من أهل البلية والمحنة، مكدوس مدفوع، فهذه الكلاليب تدفعه في جهنم عياذا بالله. ومن مجموع الأحاديث في هذا جاءت عندنا أربعة ألفاظ في هؤلاء: مكدوس أي مدفوع إلى جهنم، ومكروس أو مكردس، كلاهما جاء وهما بمعنى واحد، وهو الذي جمعت يداه إلى قدميه، حالة فيها ذلة وصغار، ومنكوس أي يرمى على رأسه لا يسقط من جهة قدمه. والظاهر أن كل ذلك حاصل لمن يسقط في النار، فهو يدفع حال كونه منكوسا مكردسا. والرابع موبق بعمله، وهذا وصف عام لحاله، أنه أوبقه عمله فكان هذا جزاءه ولم يظلمه ربه.
3: أحسن الله عليكم. هؤلاء الذين أوبقهم عملهم فكان ما كان من إلقائهم في جهنم والعياذ بالله، من هم؟
2: هؤلاء صنفان: المنافقون والعصاة الذين شاء الله تعذيبهم. هؤلاء هم أهل الوعيد الذين تحقق فيهم الوعيد، ونحن كما تدل الأدلة على يقين بأن طائفة من العصاة سوف تعذب في النار ولا بد، فكيف يدخلون النار؟ يسقطون من على الصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجي الله برحمته من يشاء، أخرجه أحمد. وقوله تقادعوا مخفف من تتقادعوا، أي أن جنبتي الصراط تسقطانهم في جهنم بعضهم فوق بعض، نسأل الله العافية. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الموضوع: كلام الناجين بعد المرور. ظواهر النصوص تدل على أن أحد طرفي الصراط في أرض المحشر في عرصات القيامة، وطرفه الآخر من جهة الجنة والنار أسفل منه. الذين مروا على الصراط ونجوا، هؤلاء يتكلمون بكلمة يخاطبون بها جهنم نعوذ بالله منها، وهي ما جاء في حديث ابن مسعود عند الحاكم: فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. وقد سبق بيان أنه روية مرفوعا وموقوفا، نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول. وفي المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين.
4: أحسن الله إليكم. لعلنا انتهينا من موقف المرور على الصراط، فهل ننتقل إلى الموضوع السابع عشر؟
2: نعم بعون الله، وهو الوقوف على القنطرة، وهذا آخر ما معنا من مباحث عرصات القيامة. الوقوف على القنطرة موضوع لم يرد في القرآن، وإنما دليله السنة على ما سيأتي تفصيله، وهو أيضا أقل موضوعات اليوم الآخر دليلا.
3: ما المراد بالقنطرة؟
2: القنطرة في اللغة الجسر، فالمعنى قريب من معنى الصراط اصطلاحا، فقد جاء في الأدلة كما سبق تسمية الصراط بماذا؟ بالجسر. الصراط في اللغة الطريق، لكن حقيقته أنه جسر منصوب على جهنم، فإذا كان جسرا فالقنطرة أيضا جسر.
4: وما الدليل عليها؟
2: العمدة في ثبوت القنطرة حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. في هذا الحديث أن الذين خلصوا من النار أي مروا على الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، هذه هي القنطرة التي نعنيها، وهي آخر المواقف، وليس بعدها إلا دخول الجنة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها. وإذا دخلوا هداهم الله إلى منازلهم، فاهتدى كل واحد منهم إلى منزله فيها أدل بمنزله في الدنيا. وصدق ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي يهديهم إلى منازلهم في الجنة على قول في تفسير الآية.
3: أحسن الله عليكم. هل القنطرة جسر مستقل سوى الصراط، أم هي جزء من الصراط من طرفه الذي يد الجنة؟
2: اختلف العلماء في هذا إلى قولين: الأول أن القنطرة جزء من الصراط يوقفون عليه ثم يمرون من بعده فيخلصون من النار، والثاني أنه جسر مستقل بعد المرور على الصراط، وهذا أقرب والله أعلم لأمرين. أولا أن في الحديث السالف إذا خلص المؤمنون من النار، فهذا دليل على أنهم تجاوزوا النار وسلموا منها، ولا يتجاوزها أحد إلا بعد المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على جهنم، وبما أن الإنسان لا يزال على الصراط فالخطر قائم، إذ لا تزال النار تحته واحتمال السقوط وارد. وهنا قال إذا خلص المؤمنون من النار، فهذا دليل على أنهم تجاوزوا الصراط. وفي هذا يقول القرطبي في التذكرة: معنى يخلص المؤمنون من النار أي يخلصون من الصراط المضروب على النار، انتهى كلامه. ثانيا أن في الحديث وصف القنطرة بأنها بين الجنة والنار، والصراط ليس بين الجنة والنار، الصراط على النار. فدل هذا على أنه بعد تجاوز الصراط يكون هناك جسر آخر بين الجنة والنار، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذان مرجحان للقول بأن القنطرة جسر مستقل، ولذا قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: هذه القنطرة تكون بعد مجاوزة النار.
4: على أي شيء منصوبة؟
2: ابن كثير في تتمة الكلام السابق قال: فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن، والله أعلم. انتهى كلامه. والأحسن أن نقول ابتداء: لا ندري، والله أعلم، ولا حاجة بنا إلى الخوض في هذا، المهم أنه جسر يوقفون عليه، والله حكيم، لا يكون شيء مما يقدر إلا وله فيه حكمة بالغة. لكن كيف ذلك؟ على أي شيء هذا الشيء منصوب؟ لا ندري. والأحسن دائما أن نوغل في مسائل الآخرة برفق، ولا نتعمق بزيادة عما في الدليل، وحسبنا أن نقف حيث وقف بنا، وبهذا تتم السلامة.
3: أحسن الله عليكم، ما سبب حبسهم على القنطرة؟
2: بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حيث قال: فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. وفي الرواية الأخرى في البخاري أيضا: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. إذن إيقاف المؤمنين الناجين كان لأجل القصاص فيما بينهم، والحكمة منه والله أعلم حصول التهذيب والتنقية، تهذب قلوبهم وتنقى نفوسهم، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولو لم يحصل هذا القصاص ولم يأخذ المظلوم حقه، فلربما بقي شيء في نفسه، والجنة دار الطيب، فلا بد أن تكون النفوس طيبة، طبتم فادخلوها خالدين. لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم، والله لكفى به عيشا سعيدا رغيدا. تخيل أن تعيش وأنت سليم الصدر تجاه الناس، وتثق أن الناس سليمو الصدر تجاهك، هذا نعيم خالص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حتى الأسرة متقابلة تواصلا وتحاببا، فكل منهم مقابل للآخر لا مستدبر له. فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. قال مجاهد رحمه الله: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه.
4: أحسن الله إليكم، هذا القصاص هل هو من طرف اتجاه آخر؟ أعني يقتص مظلوم من ظالم، أم هو اقتصاص من الطرفين، بمعنى أن كل واحد منهم له حق على أخيه ولأخيه عليه حق فيتقاصون بينهم؟
2: اللفظ يا أبا سعد فيه احتمال للأمرين، ولذا أقول الله أعلم. بعض العلماء قال: الذي يظهر من لفظي فيقص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم، أو فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال: اللفظ يشير إلى أن لكل واحد على الآخر مظلمة، هذا له عليه حق وها للآخر عليه حق أيضا، يعني هذا اغتاب هذا وهذا اغتاب الأول، هذا أخذ مال هذا والآخر أيضا أخذ ماله، فيتقاصون فيما بينهم. لكن الذي يظهر الله أعلم أن اللفظ يحتمل الأمرين، فالله أعلم كيف سيكون الحال من طرف لآخر أو من كلا الطرفين.
3: وكيف يكون أخذ الحق من الظالم؟
2: نقول أيضا الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. نحن نقطع أن هذا القصاص أخص من القصاص في موقف الحساب، لأن ذاك القصاص قد يترتب عليه دخول النار للظالم. فالمظلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: يأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ذاك قصاص قد يترتب عليه دخول النار، وهذا قصاص لا يترتب عليه دخول النار، بدليل: فإذا خلصوا من النار. وأقول الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يعوض المظلوم بما شاء، ويعطيه من عنده سبحانه ما شاء، ولا يترتب على هذا أثر على الظالم من جهة دخول النار عياذا بالله منها. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
8: أحمد بن محمد الرشيد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم، ونسعد كثيرا بتقديم هذه الحلقة بالتعاون المبارك مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كذلك مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله شيخ عمر.
10: حياكم الله وبارك فيكم.
9: ونتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
11: الطالب عبيدة أسامة الجندوبي.
9: وكم العمر؟
11: عمري 16 سنة.
9: وكم تحفظ من كتاب الله؟
11: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
9: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا، استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول الشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، قراءة ممتازة.
0: جزاكم الله خيرا شيخ عمر، لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: في قوله تعالى وكلا نقص، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: الحكم التجويدي هنا التنوين أتى بعده حرف النون، فالحكم هنا إضغام بغنة.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: لعلكم أيضا شيخ عمر أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: في قوله تعالى ما نثبت به فؤادك، ما معنى فؤادك؟
2: معنى كلمة فؤادك أي قلبك.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: إذن مستمعين الكرام، شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني الذي علق على تلاوة الحافظ في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحافظ عبيدة أسامة الجندوبي، جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
0: لازلنا وإياكم مستمعين الكرام نتواصل في هذا البرنامج ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، الذي يأتي بالتعاون المبارك مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا بالالتقاء بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عمر بن عبد العزيز باوزير.
0: وكم العمر؟
4: 15 عاما.
0: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 22 جزءا.
0: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وإعانة في إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند

0: يعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: في قوله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لقد قلقلت حرف العين وهو ليس من الحروف القلقلة، وحروف القلقلة قطب جد.
1: جزاك الله خير شيخ عمر، لعلك أيضا توجه للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى: من حرم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف الحاء، فالحكم إظهار حقيقي.
2: بارك الله فيك،
1: جزاكم الله خير شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: في قوله تعالى: ولا تسرفوا، ما معنى ولا تسرفوا؟
0: أي لا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك.
2: بارك الله فيك.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء للشيخ عمر بن علي القرني جزاه الله خيرا، وهو المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظ. أيضا شكر للحافظ معنا في هذه الحلقة عمر بن عبد العزيز بوزير جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار محراب خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بطيبة الطيبة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قد أفلح المؤمنون.

0: فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
2: من أشد مخاطر التطرف أن تأثيراته السلبية تشمل كل مناحي الحياة. أول تأثيراته تمزيق العلاقات بين الناس، حيث يؤدي إلى الكراهية والانقسام. المتطرفون يرفضون التعاون مع من يختلف عنهم، فتنشأ العداوات والصراعات بين أبناء المجتمع الواحد. ثانيا، يؤثر التطرف على الأمان، حيثما انتشرت الأفكار المتطرفة أصبح الناس أكثر خوفا من بعضهم، وقد يتحول الأمر إلى أعمال تخريب تؤذي الجميع. العنف الناتج عن التطرف لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمكن أن يهدد استقرار المجتمع بأكمله. التطرف يؤثر أيضا على الاقتصاد، فالمشاكل الناتجة عن التطرف مثل التخريب والفوضى تجعل المستثمرين يجتنبون العمل، فتتأثر المشاريع ويخسر الجميع. ثقافيا، يضعف التطرف التنوع الفكري، فهو يحاول فرض رأي واحد، مما يجعل الناس يخافون من التعبير عن أفكارهم المختلفة، وبهذا يقل الإبداع والابتكار وتقدم المجتمع. أما الصغار والشباب ذكورا وإناثا، فهم للأسف أكثر من يقع في أشواك التطرف. عندما يكبر الأطفال في بيئة مليئة بالكراهية أو التشدد أو ما يؤدي إليهما، قد يتبنون هذه الأفكار. ولذلك فإن التربية السليمة والتنشئة الواعية تعد المفتاح الأساس لمواجهة هذه الظاهرة. يحتاج الجيل إلى عناية ومحبة وربط بكبار العلماء والمثقفين والأدباء، لتغرس فيهم قيم التسامح والتعددية واحترام الآخر، وتشجع فيهم التفكير النقدي والحوار البناء. لمحاربة التطرف وتحطيم أشواكه، علينا دعم كل ما من شأنه نشر الاحترام والتفاهم بين الناس والأمن والتسامح في المجتمع، ليعيش الجميع في أمان وسلام.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها، مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الزمر وغافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الزمر وغافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ونزلناه تنزيلا.
1: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم
2: فيصل بن جذيان العتيبي،
3: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيتين 59 و60 من سورة الأنعام، ونستهل الحلقة بتلاوتهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الأنعام. مفاتح الغيب، خزائن الغيب، ومنها علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام والكسب في المستقبل ومكان موت الإنسان، في ظلمات الأرض باطنها وخفاياها، ولا رطب ولا يابس، أي لا لين ناعم ندي ولا جاف، كتاب مبين أي بين واضح، وهو اللوح المحفوظ. يتوفاكم بالليل أي يقبض أرواحكم حينما ينيمكم فيه بما يشبه قبضها عند الموت، ما جرحتم الذي كسبتم من الأعمال. يبعثكم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم حينما يوقظكم من النوم بما يشبه الإحياء بعد الإماتة، ليقضى أجل مسمى، ليتمم وقت معين محدد، والمراد مدة الحياة. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهاتين الآيتين الكريمتين. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خزائنه، جمع مفتح، واختلفوا في مفاتح الغيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقيل: هي ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف كان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد: البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والأمصار، لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه. وقيل: هو البر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل: يعلم كم انقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، وقيل هو تحت الصخرة التي في أسفل الأرضين. ولا رطب ولا يابس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: ولا حي ولا موات. وقيل: هو عبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما جرحتم أي كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم في النهار، ليقضي أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الممات، يريد استيفاء العمر على التمام، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون. وجاء في تفسير أضواء البيان قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة، وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى، وأن صاحبها لم يمت حقيقة، وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله، وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها، ولذا يمسك روحه عنده. وذلك في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هداية هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الأنعام. إحاطة علم الله المطلقة، فهو العليم الخبير وهو علام الغيوب. سنة الوفاة الصغرى والكبرى، فالنوم الذي هو الوفاة الصغرى تقبض فيه الأرواح مؤقتا، ثم يعيدها الله في النهار لحين انتهاء الأجل الذي قدره العليم القدير. ففي هذه الوفاة الصغرى تذكير للمسلم بالموت والبعث والنشور، استشعار رقابة الله. فحين يعلم المسلم أن ورقة شجر لا تسقط ولا حبة تقع في ظلمات الأرض إلا بعلم الله وكتابته، يورثه ذلك حياء عظيما من الله وخشية وخوفا منه، فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا.
0: ونزلناه تنزيلا،
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا.
2: إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
0: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، فجوزوا إتلافا بإتلاف. فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي العنكبوت والروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي العنكبوت والروم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الشورى حتى سورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الشورى حتى سورة الأحقاف.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.
1: آداب الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وللدعاء آداب ينبغي أن يراعيها الداعي حتى يكون دعاؤه مقبولا ومستجابا بإذن الله. فمنها الإخلاص، أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومنها البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه بذلك. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن الآداب الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل: يا رحمن، يا رحيم، ارحمني، يا غفور، اغفر لي. ومن الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، إذ ينبغي للمسلم أن يدعو بثقة ويقين بأن الله سيستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. أخرجه الترمذي. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الاستجابة، فقد يؤخر الله استجابة الدعاء لحكمة يعلمها، فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها خفض الصوت والتضرع إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب تجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ويجب على المسلم ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اللهم تقبل دعاءنا وسائر طاعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.